يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصل كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح، الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم صل على من منه انشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه مما سابق ولا لاحق. فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت بفيض أنواره متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة كما قيل لذهب الموصوط صلاة تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللهم إنه سرك الدال عليك نسألك بحقه أن ترفع عنا الوباء وأن تقينا شر الداء وأن تحفظنا من الأسوأ يا رب الأرض والسماء. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: قبس من الايمان.
2: أوفي أكسجين أف أم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إن شاء الله نهاركم زين، نهاركم إن شاء الله كله خيرات كله بركات. التحية لكل مستمعينا الغالين الطيبين أينما كانوا وفي كامل ربوع ولاية بنزرت وخارج ولاية بنزرت وخارج حدود هذا الوطن الغالي تونس الحبيبة. نسبح حي على زملائنا الكرام، زميلتنا أمل إبيري، عواطف ألفة زندوبي، وكل طاقم مؤسسة أكسجين أف أم. يقولكم إن شاء الله نهاية أسبوع طيبة فيها الصحة والعافية، فيها الألفة والمحبة وبطبيعة حال الترفيه والابتسامة أيضا. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، 21 ربيع الثاني 1448. اللهم يا رب أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له يا عظيم، نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده يا منان. نعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده، أمين يا رب العالمين. يا رب إنك حسبنا ووكيلنا وقوتنا وضعفنا، يا رب إنك أنت جابر كسرنا وأنت من يطيب جروحنا، لا تجعل حاجتنا بيد أحد من خلقك واكفنا بك عمن سواك، أمين يا رب العالمين. سيدنا صلى الله عليه وسلم وصانا ديما بالاحتياط وردوا بالنا في كل حياتنا، كما اللي يسوق في السيارة كما يمشي في الشارع وغيرها يرد باله يحترم إشارة المرور، وديما الاحتياط واجب، ما نساوش إشارة المرور نحترموها، قوانين الطرقات أيضا نلتزموا بها. قلت ربي كما خرجنا من ديارنا لباس نرجعوا لديارنا لباس، ودعاء السفر اللي هو بسم الله مجراها ومرساها. حبيت نحكي اليوم على 7 من الناس ربي يوم القيامة باش يكرمهم وينعم عليهم بظلاله يوم لا ظل إلا ظله. من بين 7 هذوما رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يعني هنا الصدقة السرية، كي تعمل حاجة تعمل معروف تعمل خير للإنسان مرأة ولا راجل كبير ولا صغير، بطبيعة حال ماذا بك ديما تخلي كل شيء بينك وبين ربي، هكاك نبعدوا على الرياء. محلاه إنسان كي يجيب كتب وأدوات مدرسية وكراسات المدير مؤسسة تربوية وألا مديرة يقول لها الأذية كلها وزعها على التلامذة، وما نحبش لا تعملوا لي لا تصور ولا تقولوا فلان لفلان يجيب ولا حاجة، خلي الموضوع بينا وبين الخالق. وهنا برشا ناس يحبوا التطوعات نتاعهم وصدقاتهم على العباد ومساهمتهم في الصدقات الجارية تبقى بينها وبين الخالق، بين ربي سبحانه وتعالى الذي يعلم السر وأخفى. ثم عباد حتى كي يشري معشنا وقيدة وإلا يشري من عشان ستيلو مش يتبرع به الإنسان، حب يعمل تصور ويهبط في الفيسبوك ويهبط كذا، هاني قاعد نعاون. ربما طريقة كما كي قد تكون في 1% إيجابية، علاش هو كي يعمل كذا بش يشجع العباد بش يعملوا كيفه، أما مش باين الإنسان يفتخر بالصدقة نتاعه وأعماله الطيبة على العباد، على خاطر ربي قال لنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن والأذان هو التفاخر بالمزايا متاعنا بأفضلنا على الآخرين، ونعلم القيم والمبادئ هذه لصغارنا وأولادنا وجيراننا والناس اللي نتعاملوا معهم. في النهاية نقول يا رب بارك لنا، بارك لنا في صحتنا وأموالنا يا عظيم، اشفي مرضانا، متعنا بالصحة والعافية يا رب، واحفظ هذا الوطن الغالي تونس الخضراء تونس الحبيبة من كيد الغادلين والحاقدين. مع ألف تحية لصديقي الطيب برشا برشا سي محمد مقداد، ودمتم في رعاية الرحمن مع أروع فقرات أكسجين.
1: قبس من الإيمان.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال وتبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح أبواب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 لـ6 سنين، من 6 لـ10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزر ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمونتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانتي مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر.
6: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
8: انفو لاين 98-118-232
9: وإلا كلمونا على 98-118-231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستيك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك
1: نحن معكم اعوام من الصوت والحكاية. شكرا شكرا للاتصاف اللي جمعنا بيكم، فأنتم مستمعينا الأعز، أنتم ديما السند والقلب النابض للإذاعة، وصوتكم بالصوت العالي. نحن الأقرب، نعملوا ديما باش نبنيه مع بعضنا إعلام مسؤول ينبض من كل ركن في 14 معتمدية و17 منطقة بلدية لعاصمة الجلاء ولاية بنزرت درة الشمال. احنا معكم نوصلوا أصواتكم، احنا نسمعكم، احنا نساندوكم، احنا نناضلوا معاكم، احنا اللي نوسيكم ونفرحوا معاكم. اكسجين افام اذاعتكم، اكسجين افام اذاعه ولايه بنزرت، الاذاعه الاولى في اقليم الشمال، ديما معاكم، احنا معاكم نقدم محتوى يليق بيكم. اكسجين افام بالصوت العالي، صوتكم هو سر استمرارنا.

0: انا عوض في العون نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع، مرحبا بكل المستمعين والمستمعات. نسلم عليكم برشا وإن شاء الله يومكم سعيد، يومكم مبارك، يوم تتحقق فيه كل الأحلام والأماني. اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، إن شاء الله يا ربي يكون هذا الشهر وفي بداية هذا الشهر خير لنا وفيه فرج لكل منتظر، فيه شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت يا رب العالمين. فيه رزق وفير لكل حد طالب من ربي الرزق، لكل حد يستنى في قضية مهمة إن شاء الله ربي يقضيها له ويقضي حوائجكم بالخير. أي حد يستنى في خبر باهي إن شاء الله يجيه، كان الأخبار الباهية، لكل حد مهموم، لكل حد موجوع إن شاء الله ربي يفرج على الجميع يا رب العالمين. في بداية هذا الصباح نقول اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره يا رب العالمين، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان عثرة فأقلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكن، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أسعد الله صباح الجميع بكل خير، ونقول يا من دبر ليوسف وأمره، دبر لي أمري واصلح لي حالي، وارزقني يا رب واكفيني شر خلقك. اللهم اقضي حاجتي وفك كربتي وآنس وحدتي وفرج همي وغير حالي لأفضل حال عاجلا غير آجل. اللهم إن كان رزقي في السماء فبارك لي فيه وأنزله يا أرحم الراحمين. اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا. اللهم أعطنا من الخير فوق ما نرجو، واصرف عنا من السوء فوق ما نحذر. اللهم اجعل قلوبنا مملوءة بحبك، وألسنتنا رطبة بذكرك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمنا وآمنا من مكر الماكرين وظلم الظالمين، واحفظنا من عيون الحاسدين الحاقدين الذين يحبون لنا الشر. اللهم ثبتنا على ما يرضيك، وقربنا ممن يواليك، واجعل غايتنا حبا فيك. اللهم أتم لنا النعم ووسع لنا الأرزاق. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك أرحم الراحمين. ولكل منا حاجة فاقضها يا كريم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم وبارك كما صليت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وآل محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم يا رزاق يا فتاح يا كريم، ارزقنا رزقا سريعا كلمح البصر، وافتح لنا من خزائن رحمتك فتحا قريبا. اللهم عجل لنا بما دعوناك به، واغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم افتح بيني وبين رزقي ونصيبي وسعادتي توفيقا وفتحا مبينا وأنت خير الفاتحين. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. سبحان الله الرزاق ذو القوة المتين. اللهم ارزقنا رزقا واسعا عاجلا مدرارا مباركا وغير حالنا لأفضل حال. يا رب اقضي عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب الكون فوضنا كأمرنا فبشرنا بما ننتظره منك وأنت خير المبشرين يا أرحم الراحمين. 27 دقيقة، مرحبا بكم، تحياتنا للجميع، تحياتنا لكل حد معاد الموجته على موجتنا، كل حد قصد ربي في ثنية ماشي باش يخدم. إن شاء الله ربي يعين الجميع، إن شاء الله ربي يقضي حوائجكم، الناس الكل بكل خير، وإن شاء الله ربي مع الناس الكل. موعد جديد من برنامجكم متينا للسبت متينا للويكاند، دونك برشا فقرات تستنى فيكم اليوم. باش تكون حاضرة معنا اليوم طبيبة الأورام، باش تكون حاضرة معنا باش نحكيو بأكثر تفاصيل حول ضرورة التوقي من سرطان الثدي وآفة سرطان الثدي. إن شاء الله باش تكون حاضرة معنا اليوم الدكتورة زينب الصغيرة المختصة في علم طب الأورام، باش تكون حاضرة معنا اليوم باش نحكيو عن الكشف المبكر لسرطان الثدي في شهر أكتوبر الوردي. زاد كيف الأخبار العناوين آخر ما فما كل شيء باش يكون حاضر معكم اليوم برنامجكم متينا للسبت متينا للويكاند.
2: اصنيعي وتابع الضمان
3: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان.
2: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وثمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام الاثنين. توا خبره سنين ثقه وامان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي خلي بالك. وثمان خدمتهم في البرومي شوا من قديم الزمان، دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو تو كورنيير توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
3: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
2: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
4: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج، وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز خبرة إتقان، ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
5: ألو
4: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
5: شكون معايا؟
4: أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
5: اما منين نبدا؟
4: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
6: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زيادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح. للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
7: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بيسي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل الباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
8: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، الإبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نداء خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
9: بدل الأقوى، بدل الفرجة مضمونة وما تقصش، بدل حياتك واختار الصحيح لدوم. اختار ألفاسات وألفا بوكس تهنيك في الفرجة وتوفر لك أحدث الأفلام والمسلسلات وأقوى الماتشوات في البطولة الوطنية والعالمية. وما تنساش معهم ألفا تعليمية لصغيرات. ملا امشي الأقرب نقطة بيع أجهزة البارابول، خود جهاز ألفا وتفكرني. ألفا تبدل لك حياتك.

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

0: انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7 النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: 7:38 دقيقه. مرحبا صباح الانوار صباح الخيرات. مرحبا بكم الناس الكل. دونك خلينا نتعرفوا على حال طقسنا اليوم وغدوه بالتفاصيل في كل معتمديه من معتمديه ولايه بنزرت. هذا الكل واكثر نتعرف عليه في
2: ميتيو.
1: دونك حسب النماذج الأوروبية والألمانية تعطينا بطبيعة الحال التوقعات لحالة الطقس في مختلف زيادة كيف المعتمدية بولاية بنزرت اليوم السبت 3 أكتوبر 2026. دونك بالنسبة لبنزرت اليوم الصباح يكون مستقر مشمس في الغالب. الحرارة ترتفع تدريجيا من حوالي 22 حتى 23 درجة في الساعات الأولى إلى 26 حتى 28 قبل الظهر وتوصل إلى حوالي 28 درجة بعد الظهر. احتمال المطر ضعيف برشا. التوقع المتاح يعمل ويعطي حوالي 2% فقط وكمية ممطر متوقعة 0 ملليمتر. معناها ما فهمش جملة. في المساء تنخفض درجة الحرارة وتوصل حتى 24 حتى 25. بالنسبة للي حيكون قليل الليل يكون قليل السحب فما حوالي 22 حتى 24 ودون أمطار متوقعة. بالنسبة لمعتمدية منزل بورقيبة اليوم الصباح كما تشوفوا يكون قليل السحب مستقر. الحرارة حوالي تكون 24 درجة ثم بعد شوية بشبلة ترتفع بقوة خلال النهار لتوصل إلى قرابة 31 بعد الظهر. ما فماش اليوم أمطار متوقعة. نسبة التساقطات متاع الأمطار ضعيفة برشا حسب التوقع المنشور. دونك في المساء باش تنزل الحرارة إلى حوالي 24 درجة وبالنسبة لليل إلى قرابة 23 درجة مع بقاء الجو جاف شوية. سينو بالنسبة لمنزل جميل جرز وبنزرت الجنوبية الأجواء مستقرة من الصباح فما ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة نحو 28 حتى 30 درجة خلال النهار. بالنسبة للأمطار ما فماش حتى إشارة لأنه فما أمطار مهمة والليل باش يبقى دافي نسبيا في حدود 22 حتى 24 درجة. بالنسبة للمعتمدية تينجا ماطر وأوتيك الطقس يكون مستقر وقليل السحب إلى مشمس. الحرارة ترتفع خلال

للنهار إلى حدود 29 حتى 31 درجة، ما فمش أمطار. في الليل تنخفض الحرارة إلى 20 حتى 23 دون مؤشرات على أمطار متوقعة. رأس جبل غار الملح والعالية بالنسبة للطقس بش يكون عندكم الصباح مستقر، الحرارة ترتفع إلى حوالي 28 حتى 30 درجة بعد الظهر، ما فمش مؤشرات على تساقطات مهمة في الليل، وتكون الحرارة في حدود 22 حتى 24 والجو يبقى مستقر إن شاء الله. غزالة وجومين وسجنين المناطق الداخلية تكون ألطف صباحا من المناطق الساحلية، ثم ترتفع الحرارة إلى حوالي 28 حتى 30 درجة في النهار. احتمال المطر اليوم زادا كيف كيف يكون صعيب برشا، الليل يكون في حدود 19 حتى 22 وما فماش أمطار واضحة، مؤشرات واضحة على أمطار. باش نحكيو شوية على الليلة الفاصلة بين السبت والأحد بصفة عامة، ما فماش موجة أمطار متوقعة في ولاية بنزرت، الاحتمالات تبقى ضعيفة جدا مع حرارة ليلية تدور حول 22 حتى 24 درجة. بالنسبة لنهار الأحد 4 أكتوبر 2026، الحقيقة هنا نلقاو تغيير بسيط في الحالة الجوية، دونك السماء باش تصبح أكثر غيوما مقارنة بنهار السبت، لكن الأمطار تبقى ضعيفة في بنزرت. التوقع في بنزرت يعطي حوالي 28 كقصوى، 21 كصغرى، مع حوالي 5% احتمال أمطار و 0 ملمتر في التوقع اليومي. دونك بصفة عامة غدوة إن شاء الله بيش يكون الصباح غائم جزئيا إلى غائم، والحرارة بيش تكون إلى من 21 حتى 23 درجة في البداية، ثم ترتفع إلى 25 حتى 27 درجة قبل الظهر، حوالي 28 بعد الظهر. رغم زيادة السحب فما احتمال المطر يبقى ضعيف جدا في المساء، ثم تنخفض الحرارة إلى حوالي 23 حتى 24 درجة، الليل يكون غائم نسبيا مع حوالي 21 22 درجة ودون تساقطات مهمة. هذه بالنسبة الغدوة لحد 4 أكتوبر 2026. حاولنا نعطيكم لمحة على أبرز التوقعات اليوم وغدوة في كل معتمديات ولاية بنزرت، خاصة بالنسبة لليوم وزيدة كيف كيف غدوة ما يختلفوش برشا، وفماش تساقطات حاليا متاع أمطار. الحرارة تكون متراوحة بين 24 وتطلع 31-28 في أغلب المعتمديات بعد الظهر، ولكن ما فماش نعود نقوله إمكانية متاع تساقطات متاع أمطار. شكرا لكم، عفوا على الاستماع، قدوا معنا راجعين متواصلين.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو ا ا زد ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقى وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 56 23 705 56 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك وفر
2: طاقتك تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
3: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس و بيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج اي كور
2: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99 إيكول نزهة تعلم اتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

0: راديو أكسجين FM.
1: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عواطف العوني نجيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كن تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمع.
3: تحياتنا للجميع. 8-19 دقيقة مزلنا متواصلين نحكي على أكتوبر الوردي, أكتوبر غوز ومدينة العلوم زادة كيف منخرطة في الاحتفال بأكتوبر الوردي وتنظيم فعاليات مشابهة للتوعية والتحسيس بضرورة التقصي المبكر عن سرطان الثدي. دونك مدينة العلوم بتونس تنظم اليوم يوم علمي بمناسبة أكتوبر الوردي. دونك باش نحكيو عليه بأكثر تفاصيل حاضرة معنا مدام صفية المنصوري أستاذة التأطير العلمي في مدينة العلوم والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة. صباح الأنوار مدام صفية, مرحبا بك.
4: صباح الخير مدام, شكرا على الاستضافة.
3: مرحبا.
4: صباح الخير مرحبا بكل مستمعين إذاعة أكسجين FM.
3: مرحبا.
4: اليوم مع مدينة العلوم نظم تظاهرة ضمن الحملة, يعني حملة أكتوبر الوردي للوقاية و يعني حماية من مرض سرطان الثدي. إن شاء الله ربي يعفو عنه في الكل. اليوم التظاهرة هذه تنطلق إن شاء الله مع 9 متاع الصباح بمدينة العلوم بتونس. نستغل يعني الفرصة باش نزيد نأكد على الحضور اللي مازال ما باشيش يتحقق بينا في مدينة العلوم.
3: مدام صفية كانت تحكي مدام صفية
4: البرنامج متاع التظاهرة هو مجموعة من الحضارات اللي تهتم بعديد من المسائل المختصة, إن كان الوقاية.
3: دونك نعاودو نتصلو بمدام صفاء, نعاودو نطلبو مدام صفاء. دونك أبغامو ماهيش قاعدة تسمع فينا. دونك فوالا نحكيو كما قلنا على مدينة العلوم بتونس واللي تنظم يوم علمي. زادة إذاعة أكسجين FM كانت حاضرة ديما وموجودة لضرورة التقصي والتوعية ضد سرطان الثدي, لأنه مهم برشا اليوم إنه احنا نحكيو على التقصي المبكر ضد سرطان الثدي. لازم النقطة هذه تكون موجودة عند كل امرأة تسمع فينا اليوم, لازم تاخذ بعين الاعتبار كيف تشوف فما خيمة, كيف تشوف فما حملة, كيف تشوف فما تقصي مبكر في السبيطارات في المستوصف, لازم تاخذ الموضوع هذا بعين الاعتبار. دونك مدام صفية رجعنا بكري ما كانتش تسمع فينا. دونك مدام صفية رجعنا من جديد, أهلا وسهلا, مرحبا.
4: مرحبا بكم, صباح الخير للناس الكل. كما كنت نقول تظاهرنا اليوم متاعنا في مدينة العلوم هي تخص الوقاية ويعني الكشف المبكر لمرض سرطان الثدي تحت عنوان احمي نفسك, استمع الى جسمك اليوم احمي نفسك غدا. مساهمة من مدينة العلوم وانخراطها في نشر الثقافة الصحية والطبية وجعل المعلومة الطبية في متناول الناس الكل. أيضا توفير وحشد يعني الجهود لعملية الكشف المبكر اللي هي مهمة برشا في هذا النوع من الأمراض. البرنامج بتاع التظاهرة متاعنا يجمع بين محاضرات وبين وحدة كشف مبكر. في المحاضرات نتناول العديد من المواضيع من الوقاية ويعني الاستماع الى الجسد والمراقبة الذاتية وغيره من الوسائل متاع الكشف وصولا الى الكشف يعني عن طريق التشخيص وعن طريق يعني كل ما هو تصوير طبي وغيره. ثم يعني معالجة مواضيع العلاج والمسار العلاجي ويعني كل ما يهم المريض من أو المريضة من ناحية المسار العلاجي نتاعها ووصولا إلى كل ما هو دعم ونمط حياة, لأنه مهم جدا يعني تسليط الضوء على كل ما هو مسار نفسي, على كل ما هو تغذية سليمة من أجل مواجهة هذا المرض. يعني هذه مختلف المحاور اللي باش نتعرضوا لها خلال البرنامج. ثم نأكدوا على وحدة الكشف اللي باش تكون موجودة كيف على الراغبات في يعني قيم بالكشف نتاعهم. التظاهرة هذه الحقيقة مهمة لأنه الصحة يعني صحة غالية عن في الكل, واكتساب المعلومة ونشر المعلومة وجعل العبيد ما يخافوش من أنهم يمشيوا ويتفقدوا روحهم ويشوفوا معناها خاطر نسبة ديما العلاج والشفاء تكون أحسن برشا إذا كان تفطنوا إلى هذا المرض على بكري وما نخليوش روحنا معناها في مراحل متقدمة وإحنا منش يعني كما نقولوا إحنا منش واعين به. يعني اكتساب المعلومة الصحية مهم جدا، هذيك علاش نأكد على حضور كل الشرائح العمرية، مرحبا بالطالبات بالشباب معناها حتى تلمذة متاع المعاهد. يعني مهم جدا أنه نكتسبوا معلومة وثقافة صحية مسؤولة والوعي بكل أساليب الوقاية على بكري، يعني ما يقتصرش الأمر على سن معين ولا على المرأة بركة، لأنه حتى سرطان الثدي يصيب الرجال زاد بنسبة أقل لكن موجود عند الرجال. يعني الأرقام مهمة في عدد الإصابات كان في العالم أو في تونس بالمرض هذا، وهو يتصدر يعني القائمة في بالنسبة لأنواع الأورام والسرطانات اللي تصيب النساء في تونس ككل بنسبة 30%. هذا الكل خلى أنه تظاهر من فقط تكون مهمة وتكون عندها برنامج حاول أنه يعني شيء يلم بمختلف المجالات اللي تهم إن كان المصاب بالمرض وإلا إن كان الإنسان اللي تعالج منه كيف كيف، لأنه عنده تجربته ينجم حتى يعرضها على العباد وتكون خاطر ديما يعني ما يسمى بالمريض الشريك، يعني اللي يقوم حتى برشا مرضى يعني انخرطوا في جمعيات وأصبحوا بيدهم يعاونوا في المرضى الأخرين في هذا المسار العلاجي اللي هو ساعات يطول ويكون عنده تداعيات جسدية ونفسية صعبة. هذا الكل مهم جدا، تضافر الجهود من أجل صحة جيدة للناس الكل.
3: تخي تخي بيان مهم برشا، وديما نعاود ونذكروا مدام صفاء أنه كل ما فقنا به أبكر حسب ما يقولوا الأطباء والمختصين، كل ما كانت عملية العلاج معناها قريبة برشا وكل ما فقنا بها مؤخر كل ما تكون الأمور ربما تتعقد أكثر. فبالتالي مهم برشا نستثمر حضورك بما أنه مدينة العلوم اليوم تنظم اليوم هذايا العلمي بمناسبة أكتوبر الوردي بضرورة التقصي المبكر على سرطان الثدي، وتلازم تكون عنا الانيسياتيف والمبادرة اليوم احنا ناخذوا زمام الأمور وحدنا ونعملوا التقصي المبكر.
4: شكرا شكرا، مهم جدا انه نشيروا لهذا ونأكدوا عليه برشا، وشكرا مرة اخرى على الاستضافة.
3: ميرسي بوكو، يعطيك الصحة، شكر كبير لك. مدام صفاء منصوري أستاذة التأثير العلمي في مدينة العلوم والمشرفة على مخبر البيئة والتنمية المستدامة، شكرا لكم انتم على الاستماع في إذاعة أكسجين أفهم. مش نحكيوا برشا على أكتوبر الوردي، مش تكون حاضرة معنا ان شاء الله مجموعة من الخبراء والمختصين لضرورة الحديث حول التقصي المبكر على سرطان ثدي. دونك على امتداد ان شاء الله شهر اكتوبر الكل باش يكونوا حاضرين معاكم وموجودين، ودايوغ اتصلوا بنا برشا نساء يسالوا على الوحدات المتنقله للتقصي المبكر على سرطان الثدي، وان شاء الله باش نعطيو الايام والاوقات بالتنسيق مع الديوان الوطني للعمران والاسره. دونك باش نحكيو فيها الموضوع هذا باكثر تفاصيل. ما لكم كان تقعدوا معنا في الاستماع، رجعين ومتواصلين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة مع نهار،
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين فام، حكاية تتعاش.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوت نوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلا بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فنح جاردينية مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمة سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من الأدوات عالية الجودة امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي إلكتريك ديجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الأحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العالية ولا كلمونا على 98-131-350
2: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة واتقان اختار الدارك احسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بيزرتا كويزين منزل جميل انفولاين 29-639-266
3: نحب احسن سوا واعز ما فما في الليزيكرون واغلى كومبليمان اليمونتير انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00
4: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا
4: لتنسيم والمعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكون نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي.

انا عوضت في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من 7

0: مع ضيفتنا الدكتورة زينب صغير مختصة في علم طب الأورام. أهلا وسهلا دكتورة، مرحبا بك، نورتنا.
1: أهلا وسهلا بك، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بالناس اللي تبعوا فينا الكل.
0: مرحبا بك دكتور، أنت حضورك اليوم مهم برشا، خط الحقيقة جتنا برشا تساؤلات في إذاعة أكسجين أفام. تقولك اليوم نحب نتعرف على برشا نقاط بخصوص اليوم التقصي المبكر، نحب زي ده كيف نلقى شكون حد مختص دكتور يطمني اليوم، خاطر تسمع ديما برشا اخبار وساعات فما امور تهويليه شويه. دونك مهم برشا حضور الطبيب، هو اللي يعطيك المعلومه الصحيحه، وزاد كيف كيف دوروا الاحاطه والرعايه اللازمه تنحكيوا عليها باكثر تفاصيل. دونك البدايه دكتور اللي نحبوا ديما نبداو بها، ديما ديما ديما كل ما يكون الكشف المبكر والتقصي المبكر ابكر برشا، كل ما يمنعنا ديما من برشا سيناريوهات خايبه.
1: أكيد هو الكشف المبكر يمكن المرأة أنها تكتشف المرض على بكري، دونك قبل ما يعطي أعراض. دونك الكشف المبكر يجي عند النساء اللي ما عندهمش أعراض.
0: أيه.
1: وفي دونك كي نقوم بالكشف المبكر في 9 حالات على 10 سرطان الثدي يبرأ.
0: أها.
1: قبل ما نبدأ في الكشف المبكر حبيت نعطي لمحة عن سرطان الثدي، علاش احنا ديما نحكي على سرطان الثدي، وعلاش فما شهر كامل مخصص لسرطان الثدي، على خاطر شي هو الأول سرطان يجي عند المرأة. دونك تقريبا ثلث السرطانات اللي تجي عند المرأة هي باش تجي في الثدي. دونك مهم برشا باش نعرفوا السرطان هذا، وعلى خاطر هو زيدا يمثل السبب الاول في الوفاة بالسرطان دونك عند المرأة.
0: اي
1: كما قلت دونك فما السرطان هذا فيه خاصية اللي هو قابل للكشف المبكر، معناتها قابل للتقصي والكشف المبكر، اللي كيف ما قلت هو يخلينا نبريو السرطان في 9 على 10 حالات.
0: اي تري تري بيان. وزاد كيف كيف برشا تقارير تقولوا اطباء يقولك اليوم كيف نكتشفوه مبكر، ما نجموش مثلا نضطروا انه احنا نزيلوا الثدي ولا العمليه هذيك ما تصيرش.
1: اكيد الاهميه زاده نتاع الكشف المبكر اللي هو العلاج باش يكون اخف برشا، خاطر كل ما نكتشفوا السرطان دونك ولا الكتله اللي في الثدي في مرحله مش متقدمه، كل ما يكون العلاج اخف. في عوض نمشي ونحيو الثدي نجم تكون عمليه بسيطه، نحيو اللحمه هيكيه الكتله هيكيه وبلوز مو نعملوا اشعه، وحتى الشيموثيرابي في بعض الحالات ما ننتجوش باش نعملوها، بخلاف اللي هو يبري المراه العلاج يكون اخف واسهل برشا.
0: نحب نتعمق انا شويه فيها الكشف المبكر، خاطر اليوم برشا نساء قاعدين يسمعوا فينا وما مش عاطين الموضوع برشا اهميه. فاليوم بالحق راو ما عادش هي جوست حاملة تسمعوها كل مرة ولا كل عام في إذاعة أكسجين ولا في بقية الإذاعات، وتشوفوا أفيش غوز وتشوفوا الناس عاملين معناها إشارات وردية، راهي ماهيش هكاك الحكاية، راهي أعمق من هكاك برشا. اليوم كل مرأة فينا معنية بالتقصي المبكر، ماهيش حاجة صحية، حاجة اختيارية ولكنها إجبارية. إجبارية برشا.
1: يعطيك صحة بمجد، هي حاجة ماذا بينا تكون إجبارية للنساء كل، علاش؟ على خاطر شي الكشف المبكر كيف ما قلنا هي حاجة بسيطة ومش موجود في السرطانات الكل، معناتها هي ميزة في سرطان الثدي اللي احنا نجمو نقومو بالكشف المبكر هذا، خاطر فما بعض السرطانات مثلا سرطان البنكرياس ولا سرطانات أخرى ما فيقوا بهم كان كي يعطي أعراض، ووقتها هو ديجا في مرحلة متقدمة يعطي أعراض. بالنسبة لسرطان الثدي احنا ماذا بينا أكتوبر الوردي الهدف نتاعو يكون هو ترسيخ ثقافة الوقاية، خاطر بالنسبه لينا احنا الكشف المبكر هو كيما حزام الامان بالنسبه للمراه، كل احنا نحطوا حزام الامان مش خاطرنا نتوقع باش نعملوا حادث، اما في صوره ما معناتها فما حادث احنا نحميوا رواحنا. كيف كيف الكشف المبكر يخلي المراه في صوره ما فما سرطان تكون فيق به على الاول بكل، وكيما فسرنا كل ما نفيقوا به بكري كل ما العلاج يكون اخف وكل ما فرص الشفاء تكون اكبر برشا.
0: تخبيا وانا زاد نحب نوصل زاد رساله للنساء اللي يكونوا ربما عاد على المراكز معناها الأساسية كما مثلا يكونوا يعيشوا في الأرياف ولا يكونوا بعاد برشا، ما تخليهوش هدايا عبارة كيف يكون معناها عذر بالنسبة لي، خاطر نعرف برشا يسمعوا فينا في كامل معناها أنحاء ولاية بنزرت في إذاعة أكسجين أفام، يسمعوا فينا برشا زادا كيف كيف في الأرياف في المعتمديات الكل، راو أي مستوصف اليوم عاملين حملة تقريبا للتقصي المبكر على سرطان الثدي. امشي واسألوا، امشي وخذوا المعلومة وقتاش وناهوا الوقت وكل، وما تحشموش انسى كيفكم كيف هم. هوش فما ناس باش يتكشف عليك عبد، معناها معناها ماهوش سيناريوات خايبة باش تلقاها اليوم مرأة كيف كيفها طبيبة باش تعطيك الرعاية الإحاطة. وخليني نحكي زاد الدكتور على وقت الإحاطة في حال انه احنا مثلا شكينا انه فما حاجة وقت اللي تصير التقصي، وقتها

0: اكيد الاطار الطبي الموجود غاديكا هو اللي باش يسهل عليها ويبعث لها وغاديكا تكون البروسيدور اسهل وخير.
1: داكوغ. كيما انت فسرت تقريبا توا على مدى العام فما حملات حتى خارج اكتوبر الوردي فما حملات نتاع تقصي نتاع سرطان الثدي وتقريبا في اغلب المناطق فما دي ساش فام فما دي مراكز رعايه صحيه وفما تلقى فيهم قابله حتى كيما تكون شوغ بلاس تجي مره في الجمعه داكوغ دونك نصحيب اللي المراه ما تنجمش تعدي داكوغ ماذا بينا المراه حتى ما عندها حتى علامات تمشي تتفقد روحها تستغل معناتها الحملات اللي هي على طول العام وحتى ما غير الحمله معناتها ماذا بيها ما حتى ما عندها حتى اعراض تمشي تتفقد روحها عند القابله داكوغ
0: انا ديما نسمع معناها بعض الاعراض اليوم اللي انا راها واهيه من عند برشا نساكل تقول لك ما عنديش وقت وقتاش انا باش نمشي نعمل هم بعاد عليا هو انا لهي بالصغار ونخدم وهذه الكل راهي اعراض واهيه الحقيقه ما فماش منها نحاول نلقاو الوقت ونخلق الوقت والقى الوقت الروح كيما لقيتو لصغارك وكيما لقيتو لدارك وكيما لقيتو للصابون وللقضية وكيما لقيتو للخدمه لازمتك لازم تلقى لروحك
1: صحيح هو صحيح احنا المرات اليوم لهي في برشا حكايات وديما تخلي روحها اون دوزيام بوزيسيون ماهيش هي لا بريوريتي اوكي هي لازمها تكون صحتها لازمها تكون اهم حاجه على خاطر شي هي اللي لهي بالعائله داكا دونك في صوره ما لا قدر الله فما سرطان شكون باش يتلهى بالعائله
0: اكزاكتوم وي وي هذا هو المهم وديما المراه تتعب وتشقى دونك زاده دورها زاده هي زاده تتلهى بروحها وتتلهى بصحتها هذه اقل حاجه نجم تعملها مع روحها به خلينا نمشي شويه زاده للاعراض دكتور معاك مهمة برشا الأعراض هذه باش نحكي عليها باش كل مرة تسمعنا زادة كيف تفهم بالقدية تبدأ فهم شنو هي الأعراض
1: أنا بصفة عامة أقول لهم اللي هي أي حاجة تطلع لنا في الثدي يزلنا نمشي ونعجي عليها مش الأعراض الكل هي سرطان مفهمة برشا أعراض نجم تكون على علاقة بالسرطان الأعراض نجم نقسموها الكتل اللي هي في اغلب الحالات فما كتله دونك عبوره باش تتكون في الثدي باش تبدا تكبر بشويه بشويه على ذكر احنا كي نحكيوا على الكشف المبكر دونك المراه اللي تفقد روحها دوريا ولا اللي تمشي للطبيب ولا القابله باش يفقدها مره في العام باش تفيق بالكعبوره هذيك على اول ما تبدا تتكون واحنا كي يجيونا النساء نوريهم كيفاش تصير طريقة الكشف الذاتي هذيك اللي هي مهمة برشا لكل مرأة واللي هي بسيطة معناتها المرأة تنجم تعملها في دارها وتتعلمها معناتها هي معناتها طريقة الكشف هذيك تخليك انت تفهم صدرك وتعرف وتفيق اذا كان فما كتلة الكتلة دي ما تجيش كان في الثدي فما حاجة اخرى مهمة اللي هي ساعات تجي تحت الضبوط فما برشا نسجيهم كتلة يقول لك ليه ماهيش ثدي وتقعد وما تعديش والسيسة وكل صحيح ساعات نجم تكون التهابات ولا تعفنات اما في بعض الاحيان ينجم يكون سرطان الثدي ساعات ما تفيقش به في الثدي والا تكون كعبوره صغيره في الثدي دونك ويطلع في الابط وتجيك المراه اون جينيرال في مرحله متقدمه بخلاف الكتل يزلنا نردوا بالنا من الجلده نتاع الثدي شنو كيفاش هي داك خاطر الجلده تنجم تحمر تنجم تتجبد لداخل تنجم تولي خشينه شويه نجم تولي كيما قشره البرقدي دونك احنا بصفه عامه نقول لهم اي تغيرات في الجلد نتاع الثدي يلزمها تخلينا اون سانكيت ونمشيو نعديو مش باللازم هي سرطان ما تنجم تكون سرطان بخلاف الجلد التغير في حجم ولا شكل الثدي ولهنا فما برشا نساء مش باش يقولوا لي انا صدري اليمين واليسار مش كيف كيف صحيح هما ماهمش كيف كيف مي اي تغير جديد في الحجم نتاع الثدي ينجم يكون من تيلا تورم ولا انتفاخ في الثدي من تيلا ان كانسر من تيلا سرطان داكور دو بخلاف الجلد اذا نردوا بينا زاد كيف كيف من الحلمه نتاع الثدي اللي هي ينجم تتجبد الداخل وهوني كيف كيف فما نساء بطبيعتهم الحلمه نتاع الثدي نتاعهم من الاول يعرفوها داخله اذا كان فما تغير جديد والحلمه دخلت ينجم يكون خطرها تجبدت خطر فما كعبوره لداخل ولا ينجم يكون فما خطر فما معناتها سرطان هو اللي تسبب فيه هيك كيف كيف الافرازات اللي تخرج من الحلمه دونك ماهيش عاديه مش حليب وعادي وما نعديوش وكل سورتو اذا كان فما دم اي افراز انا بالنسبه لي انا اي افراز يخرج من الحلمه المراه لازمها تمشي تعدي مش عادي باش يكون عندنا حليب في الثدي ومش عادي باش يكون يخرج دم من الحلمه نتاع الثدي والافرازات من الحلمه نتاع الثدي دونك المراه لازمها تكون ديما متنبهه وتمشي تعدي وجست اون بوتيت رمارك على كيف كيف على الحلمه نتاع الثدي ساعات تطلع كيما الحكه هي مش ديما انت سي اون فورم غار نتاع كانسر مي ساعات تبدا تطلع كل حكه يمشي في بها مرا حساسيه سي فري ساعات نجم تطلع حساسيه في الجلده اما اذا كان قاعده الحكه هذه ومتنحاتش وكل نجم تكون نوع من انواع سرطان الثدي اللي يجي في الحلم.
0: به دكتور انت سميت نقطه مهمه، قلت المراه نجم من دارها تقوم بالعمليه نتاع التقصي، معناها من غير حتى ما اكيد يعني ربما حتى من دارها وبعد تمشي
1: بعد تمشي.
0: خليني نعطيه الطريقه الصحيحه اليوم كيفاش المراه تنجم وحدها في الدار تتقصى معناها وبعد تمشي بطبيعه الحال المستوصف ولا الرعايه الصحيه.
1: هو الفحص الذاتي الدوري مهم برشا، اما وحده ما يكفيش، مش نقعد انا نعدي في الدار نقول لاباس ما فقت بحتى حاجه. هو الكشف المبكر فيه الفحص الذاتي الدوري اللي هو مهم برشا باش المراه تعرف الثدي نتاعها وباش حتى كان فما حاجه تفيق بها، يلزمها مره في العام تتجه دونك للطبيب والا للقابله والا حتى في الحملات باش هو يعدي عليها. وبالنسبه طبعا نزيدو نفسروا للكشف المبكر بالاشعه الماموغرافي اللي هي ابارتير دو 45 50 سنة لازمنا نبداو نعملوها حتى اذا كان ما فما حتى اعراض. معناتها المراه العاديه زي ما تعمل تصويره مره في العامين باش نكتشفوا حاجات حتى بالتعديه ما نجموش نفيقوا بها. الفحص الذاتي كيفاش يصير؟ فيه اول مرحله هي الاوبسرفاسيون، دونك المراه باش تقف وتلاحظ الثدي نتاعها، باش فماشي الحاجات اللي قلناهم، فماشي حاجه في الجلده مش عاديه، فماشي حجم نتاع ثدي اكبر من الثدي الاخر، فما ديبوزيسيون معينين تنجم تعملهم بيديها وكل. والمرحله الثانيه هي لابالباسيون، معناتها اللمس نتاع الثدي اللي هو اون جينيرال
0: تحسس، تشوف
1: تحسس باش تقسم الثدي الى اربع اجزاء ودونك تبدا تتلمس. اون جينيرال نقولوهم يلزم بثلاثه صوابع،
0: اي
1: داكا مش هكا، يلزم بثلاثه صوابع نتاعها وتبدا تطلع يدها وتبدا تتلمس بالبارتي بالبارتي وتتلمس هذا كيف كيف ورا الحلمه. هو هذا ماهيش 100% هي المراه، خاطر النساء اون جينيرال يقول لك ليه وانا ما نفهمش وما نعرفش وصعيب، وخاطر تنجم تحس حاجات. جوست باش نقول اللي هو الفحص الذاتي الدوري بالنسبه للنساء اللي مازالت تجيهم لي راجل الغسله يعملوه بعيد شويه على لي راجل، دونك 4-5 جوغ ابخي باش يبدا الصدر مش منفوخ وكل دونك اسهل في
0: التغيرات.
1: دونك وهي بطبيعتها كي تكون به دوريا، احنا اون جينيرال ننصحو نقول لهم مره في الشهر تقوم بدوريا، هي بدها تحفظ الثدي نتاعها وتعرف شنو هو العادي وشنو هو مش عادي في الثدي.
0: اكزاكتومون سي سا، هذا هو مهم برشا.
1: يعني زعما تشوف زيد اللوليس مش كان الثدي،
0: زعما تشوف اللي
1: شوف البارتي اللي هنا والبارتي اللي تحت الضبط
0: اللي في الرقبه
1: وحتى البارتي اللي ما بين الثدي والضبط، خاطر ساعات غادي ينجم يكون كيما الثدي والا كيما اللوليس.
0: بي دونك احنا تكون بالتحسس تشوف تلقاش مثلا عندك مثلا حاجه ولا كعبوره ولا فما تحس حاجه جديده ما ماكش متعود عليها. ديما المراه لازمتها كيما نقولوا فيها حافظه بدنها، تقول لك انا الحاجه دي اول مره انا نحسها مش جديد مش ما يهمهاش، معناها جوست تعطيها هكا تبدل حوايجها وتخرج، معناها هذه مهم برشا خاطر كي تبدا حافظه بدنك وفاهمه شنو الحاجات اللي تكون هكا جديده في بدنك تفيق فيها وتحس تقعد تتبع وبعد تقعد حاططها في مخك وتخم انك تمشي تعدي عليها. دونك هذا هو مهم برشا اليوم دكتور كيما وضحت لنا انت. دونك العمليه بتصير وقت اللي تهز يدك للفوق وتبدا تعمل كيما قلت انت عمليه التحسس، وديما نشوف ونقاوش اي تغيرات تصير في الثدي لانه مهمه برشا العمليه هذه. في حال انه احنا قلت لي هو دور الاطار الطبي والعائله مهم برشا حتى من البدايه، حتى في حاله انه باغ اكزومبل اكتشفت انه فما حاجه مثلا كعبوره ولا فما حاجه تغير يصير احنا مازال ما نعرفوش هذايا شنو هو السبب نتاعو، من غاديك تبدا الهلواس. دونك يظل هنا مهم برشا دور العائله ودور زاد كيف الاطار الطبي وشبه الطبي.
1: صحيح، احنا ديما نحكيو على السرطان وما نحكيوش على الباركور الرحله العلاج اللي هي اون جينيرال صعيبه بالنسبه للمريضه، على خاطر فيها برشا تخمم، ما باش تخمم في روحها باش تخمم في العائله، فيها برشا خوف واللي هي فيها برشا مراحل. زاد احنا ديجا اون فوا اكتشفنا الكتله لازمنا نحددوا نوعها ونمشيو نعملوا اون بيوبسي، لازم نعملوا نشوفوا فماش المرض انتشر في بلايص اخرين، بعد باش نبرمجوا الجراحه ونجموا نبرمجوا شيميو ونجموا نبرمجوا معناتها اشعه. دونك هي رحله العلاج باش تكون طويله اون جينيرال تفوت حتى العام، وحتى بعد العلاج فما لابري كانسير اللي احنا دونك الاطار الطبي وشبه الطبي يلعب دور كبير في المرافقه نتاع المريض، خاطر شي ماهيش حاجه سهله. معناتها احنا صحيح نقولوا سرطان مي لو فيكو نتاع المريض حاجه ماهيش سهله، ويلزم احاطه ويلزم نسمعوا المريض نهتم به. العائلة عندها دور كبير في الإحاطة بالمريض، خاطر أن جنغ العائلة تبدأ تحمي في المريض، والمريض يبدأ يحمي في العائلة وما يحبوش يحكيه على المرض. حتى كيبدأ المريض تعب ما يقولش راني تعب ولا راني ما نجمش ولا راني، دونك يحاول يحمي عائلته ويحاول يخبي. ليه؟ بالعكس، احنا لازم نحكيه على الأعراض هذه. يزمك أنت معناتها عادي جدا لأنك تتعب، عادي جدا أنك تخاف من
0: خاف على عائلته وخاف عليهم وخاف على روحه. اكزاكتومو، هذاك هو معناه ديما يقول لهم لاباس لاباس
1: لاباس. خلاف الاحاطه الطبيه، ماذا بينا حتى الاحاطه النفسانيه للمريض، معناتها نسمعوا المريض نعطيوه وقته وهو ما يتهزم ويتكلم، يلزم يقول على ما يخافش، معناتها باش يقول لي هو تعب ولا اللي هو موجوع ولا اللي هو معناتها خايف.
0: وي، والرحله نتاع العلاج دكتور تكون يعني ديما فيها اكيد تكون صعيبه برشا، كما قلت نفسيا وجسديا برشا. هنا يكون كما سميت انت دور الاطار الطبي وشبه الطبي وجد كيف كيف العائله مهم برشا وجوهري في المرحله هذه نتاع الشفاء من سرطان الثدي. دونك البروسيس هذه والعمليه نتاع العلاج دكتور تقعد برشا تدوم ولا انت والمريض؟
1: هو انت والمريض، معناتها مش كيما السرطان اللي يبدا
0: في المرحله الاولى،
1: في المراحل الاولى وعالجناه بالجراحه والاشعه وبلوزومو على العلاج الكيميائي. كيما السرطان مثلا اللي هو لا قدر الله انتشر وقتها يلزم فريمون معناتها مباشره طويله ولونكور مع مع الطبيب وكل. دونك اون جينيرال المرحله هذه توصل حتى العام وبعد العام، خاطر احنا حتى بعد ما يبرى المريض وكل ويكمل العلاجات نتاعو المراقبه باش تستمر مع الطبيب، تستمر اون جينيرال حتى 5 سنوات من الاول طريقة مكثفة، معناتها كل 3-4 شهور وبعد نولي كل 6 شهور، حتى بعد 5 سنين يقعد المريض هذيك يجيك مرة في العام باش نراقبوه باش نعاودوا للماموغرافي وباش معناتها نطمنوا اللي هو المرض ما رجعش.
0: اي كأنه معناها الإحاطة دورية ومستمرة في المرض نتاع سرطان الثدي. دكتور انت بكري سميت قلت الكونسير دو سون مهم برش في علاقة بالسرطان الثدي اليوم والتقصي والوقاية.
1: تحب نحكيو على الوقاية؟ دونك احنا كيما قلنا الوقاية من سرطان الثدي، فما الفولي العام اللي هو الوقاية اللي احنا لازمنا نعملوها واللي هي تحمي من السرطانات الكل، اللي هي نمط العيش الصحي. صحيح، احنا ديما نقولوا نمط العيش الصحي، ما راهو مهم برشا اللي احنا ناكلو ماكلة صحية، داكور؟ خاطر احنا ما نعطيوهاش أهمية، مي هو راهو مهم برشا بالنسبة لنا. احنا باش ناكلو أكل صحي، معناتها أكل صحي نتجنبو توسكي حاجات غران، نتجنبو توسكي حاجات مصنعة، نتجنبو التوسكي حاجه حلوه برشا، نجنبوا معناتها ناكلوا اكل صح.
0: ساعات هو دكتور ديما سامحني ديما نسمع احنا كل النصائح هذه، لكن المواطن ولا يسمعها ديما ديما ديما وما يمشيش بها. علاش؟ خاطر ربما ما نحكيوش علاش احنا ما لازمناش ناخذوا مثلا المواد المعنبه والمصنعه، لانه اليوم فيها خطر كبير برشا انه تكون فيها مثلا مواد مسرطنه، فما حاجات خضويات تكون مضره برشا للصحه. دونك هذا المهم انه تقول راو كيف انت تستهلك مثلا المعلب برشا ولا المصنع برشا ولا الحاجات اللي تكون معناها المصدر نتاع صنع نتاعها مجهول، راك انت قاعد تدخل لبدنك في سموم. السموم هذيك تنجم في يوم من الايام تتحول الى سرطانات.
1: صحيح،
0: دونك هذا هو اللي لازم يتبسط للناس اليوم باش العباد تفهم انه لازمتها تقطع مع الاغذيه هذه الخايبه.
1: وي كيما فسر، دونك فما برشا حاجات مصنعه اللي هي ورات اللي هي معناتها الابحاث ورات اللي هي مواد مسرطنه. وبخلاف الاكل الصحي زاد السمنه، خاطر شي انت كي تاكل اكل مش صحي باش تصاب بالسمنه، والسمنه الابحاث ورات اللي هي سبب من اسباب الاصابه بسرطان الثدي، سرطان القولون. معناتها كل ما كنا حافظنا على وزن باهي وزن صحي نحافظوا على روحنا من لي كانسير وحتى من الامراض الاخرى، امراض الشرايين، نحافظوا على ظهرنا. دونك بخلاف الاكل حبيت نحكي زيادة على الحركة، خاطر شي توا الحركة الابحاث كل ورات اللي هي مهمة برشا بالنسبة للانسان العادي وحتى للمريض بالسرطان، خاطر شي هي تحمي رجاء الانسان من انه يصاب بالسرطان وتحمي حتى مرضى السرطان انه يرجع لهم السرطان هذية. الحركة ماذا بينا تكون ادابتي لكل انسان، مي منصوح برشا للناس اللي نجموا يعملوا سبور راهو سي ريكوموندي، ماذا بينا نعملوا سبور.
0: نحب نحكي شوية بلاي سمحني على السبور اليوم وربما معناه بالتماهي ومع كلامك ومع الحديث اللي انت قلته دكتور اليوم زاد كيف كيف السبور نشوفه في حاجة ديلوكس دونك عبارة وكأنه شوية الناس الفاضية شغلك اللي ما عندها ما تعملك الناس اللي هكا اللي هي برشة برويحة هكا العباد اليوم تسميه السبور اخكو هو حاجة راهو مهمة برشة وما هوش حاجة ديلوكس اليوم هذه حاجة بالحق أساسية للبدن متاعنا تقريبا في كل مرة يكونوا حاضرين معانا أطباء في كل مرض يحكيوا فيه إلا ويأكد لك اليوم على الرياضة خاطر دورها مهم ومهم برشا اليوم فيا جماعة بالله الناس اللي تسمع فينا راهو الرياضة راهي ماهيش حاجة معناها عبارة هكا اكتيفيتي متاع جو نعملوا فيه وصح فيها جو ولكنها حاجة أساسية مهمة برشا وعلاج أساسي وقائي يرتحك ويبعد عليك برشا أمراض ويرتحك من برشا حاجات ومعناها يربحك برشا أشواط اليوم وقت اللي تلقى روحك قاعد تتعالج من مرض من الأمراض اليوم تلقى انه العبد اللي يمارس في الرياضه خير برشا من عبد ماهوش قاعد يمارس في الرياضه ويتمثل للشفاء خير وابكر برشا دكتور
1: وي اكيد كما قلنا هي علاج وهي سين بريسكريبسيون ولا كيما لوردونونس اللي نعطيوها احنا للمريض نقولوا له خذ الدواء هذا والدواء هذا راهو الرياضه علاج هو الدواء
0: دونك تكلمنا خاطر مالوغوزمون اليوم مانيش قاعدين نشوفوا في ناس ما خذتوا الموضوع هذايا بعين الاعتبار
1: والناس اللي ما تنجمش تمشي للسال ولا تقول غاليه ولا حاجه ميساج امشيو تحرك ما تقولش في الدار لا لازمك تخرج تتحرك تمشي على الاقل
0: شكون
1: اللي
0: قال دقيقه على القضية هاي سبور نسيت تقول لك القضيه سبور
1: مش كافيه وحدها مش كافيه ماذا بينا حتى ما نجموش نمشيو للسال ونعملوا اكتيفيتي هكا سبورتيف ماذا بينا نخرجوا نتحركوا نمشيو نقولوا
0: تري بيان مهم برشا بي دكتور وحنا مازلنا نحكيو على الوقايه في اطار معناها المحور نتاع الوقايه هذا نقطة أساسية اليوم يكون عندهم حد بالوراثة يعني مرض بالسرطان وكل مثلا عنده بار اكزومبل عزيزه ولا امه كيفاش هو يتصرف معناها اولادهم وهما معناها خاطر هذه
1: هي حاجه مهمه هو صحيح اللي في اغلب الحالات دونك 80 تقريبا 80% من الحالات ما فهم معناتها سرطان الثدي يجي بصفه فرديه ما فهم حد في العائله ما في 20% من الحالات باش نلقاو سرطانات في العائله مثلا كما فسرت انت عزيزتو امه خالته دونك بالنسبه لينا احنا الناس هذوما اللي عندهم حالات يلزمهم يقولوا لطبيبهم احنا اون جينيرال نسالوا سيستيماتيكما المرضى عندك شكون في العائله وكل ساعات المرضى ما يقولوش اما راه مهم برشا باش تقول اللي انت عندك شكون في العائله علاش خاطر احنا توا نجمو نعملوا البحث الجيني نبعثوهم لطبيبه الوراثه تعمل هي لونكيت نتاعها تشوف قداش من حاله في العائله اسكو سرطانات نجم تكون مربوطه ببعضها مثلا نعرفوا اللي سرطان الثدي نجم يكون مربوط بسرطان البنكرياس بسرطان المبيض دونك ولا سرطانات اخرى دونك نشخصوا الحالات هذه وكي نلقاو اللي فما معناتها احتمال وجود عامل وراثي فما تحليله جينيه عمل ودونك وكي نلقاو الجينة هذه اللي هي متسبة في المرض الوراثي هذا وقتها الوقاية من سرطان الثدي تفرق ما عاش نقولوا للمرأة عمل تفقد روحك وفحص طبي مرة في العام وكل عامين ماموغرافي لا كوقتها تدخل في بروتوكول معين بالنسبة للمرضى هذوما اللي اون جينيرال مرة في العام وفيه إيغا مامير فيه ماموغرافي دونك مراقبة تختلف
0: تخي تخي بيا مهم برشا اليوم دونك زادا كيف كيف نعود ونأكد ونقوله زادا من بين الحاجات اللي لازم تكون حاضرة في الوقاية اليوم نعود نرجع الأول نقطة بلينا بها اللي هي الكشف المبكر دكتور
1: صحيح قد ما نحكي على الكشف المبكر ديما شوية خاطر شي هو حزام الأمان متاع المرأة هو اللي باش يحميها من أنها إذا كان لا قدر الله فما كانسير باش يجي نفيقوا بها على بكري دونك نعاود نقول لهم الكشف المبكر فيه الفحص الذاتي الدوري اللي المرأة ماذا بها تعمل مرة في الشهر دونك وحدها الفحص الذاتي الدوري هذا ما هوش كافي يلزمها مرة في العام تمشي للطبيب وقال للقابلة في أكتوبر الوردي ولا حتى خارج أكتوبر الوردي دونك باش هو يعدي عليها ويشوفها وبالنسبة للنساء اللي أعمارهم فوق 45 وإلا 50 سنة نجمو ديجا نبداو نعملو الماموغرافي اللي هو الأشعة متاع الثدي اللي هي تنجم تورينا حاجات صغيرة ما فيقوش بهم بالتعدي دونك سرطانات في أول مراحل التكون الماموغرافي هذه الريتم نتاعها إذا كان هي عادية تتعاود مرة كل عامين أما حتى الماموغرافي وحدها ما تكفيش ما قولوش فما معناتها عملت أنا الماموغرافي نتاعي ما ورات حد شيء دونك فك العامين هذوك ما نعمل حد شيء
0: أي نقعدوا ديما بصفة دورية نقعدوا نتبعوا ونتبعوا زيدا كيف كيف بدنا نحاولوا بطبيعة الحال ديما نتحسنوا نشوفوا نلقاوش أي حاجة
1: ونعديو شفتوا إذا كان فما أي أعراض ما تميزناش نتردوا باش نمشي ونعدي وراه مهم برشا اذا كاني حاجه ما تخوفش هكا باش نطمنوا اذا كاني حاجه تخوف انت كي باش تسكت وتقعد في الدار راهي الوقت مش في صالحنا شفتوا في مرض السرطان الوقت هيك راهو معناتها مرض باش يتقدم علاج اصعب ورحله علاج اصعب واطول
0: تري تري بيان مهم برشا نشكرك يعطيك الصحه على حضورك اول حاجه وعلى زاده كيف كيف نصايحك اللي قدمتها اليوم مهم برشا اليوم زاد الطبيب يجي ويحكي مع الناس اللي يسمعوا فيه الناس اللي تحب تسمع بطبيعه الحال النصيحه والمعلومه ويطمنهم ويقول لهم راو ديما كل ما يكون التقصي مبكر كل ما يكون العلاج ان شاء الله اسرع نحب نخلي لك كلمه الختام دكتور شنو تحب تقول
1: في الختام نحب نقول لهم ما تتردوش مشيوا عديوا ركبوا روحكم بانتظام راهو الكشف المبكر مهم برشا معناتها يفو با بناليزي لي شوز معناتها نقولوا ليه ماموغرافي وين لا الكانسر السرطان الثدي ما يهمنيش انا يجي كان في الحالات العائليه لا راه سرطان الثدي يهم كل امراه نكوردو دونك وعندنا طرق ورات الابحاث اللي هي فعاله وناجعه باش انت تبرأ من الكانسر هذا اللي هو الكشف المبكر دونك اي علامه لازمها تخلي المراه تمشي تعدي وما ننسيوش باش نقوموا بالكشف المبكر بصفه دوريه
0: خيتخي بيا مهم برشا نشكرك يعطيك الصحة دكتورة زينب الصغير مختصة في علم طب الأورام شكر كبير ليك يعطيك الصحة شكرا ليك نورتنا شكرا لكم أنتم على الاستماع والمتابعة برنامجكم متينة للسبت متينة للويكند متواصلين معكم حتى النص نهار
2: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل
3: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحرت منين نبدا
2: اللي يقصد دار كبيره معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي بخبره 35 سنه في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك
3: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله ما عليك توا كان تطلبه على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة التنس مش كالرياضة التنس ثقة التنس تركيز والتنس طريق للنجاح نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا البيبي تنس من 4 ل 6 سنين من 6 ل 10 سنين جروب إيكول وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون ما لابش تسجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت ما لافيش تستنى جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت تنس كلوب بنزرت حضروا صغيراتكم للمستقبل
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير انتي ما تستحقش برودوي انتي لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفو لاين 57-039-00-00
6: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
0: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
7: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين، انفولاين 98 118 232،
0: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

عارف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي. تحبك.

0: صناعي وتعب على الضمان.
1: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تبي مغراوي اتهنى وتمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق المواصفات العالميه لعام 2 توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان دول ساندويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدو جوب كورنيير طوال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينسوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبي مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبي مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء ورجال تكوين سريع بلومبوري إلكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065 أو على عين المكان عمارة الشوارع 4 ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاهم كان عندنا في خضراوي تيك للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاستو. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو ريميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرت الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نواصل صوتي نواصله كي ما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين FM بالصوت العالي. تحبك
1: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
1: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين FM. ما عليكم كنت تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
3: شكتك صباح النور، صباح الخير، مرحبا بكم. العشرة 11 دقيقة، مرحبا، موعدكم الأسبوعي في فقرتكم أخ شيك تيك. دونك ديما نحكيو كل ما يهم المعمار والتعمير، داركم كيفاش تكون في أحسن حال. دونك فرحانين برشا تكون حاضرة معنا المهندسة المعمارية جيهان عتيك. صباح الأنوار.
4: صباحك فل ورد وياسمين عواطف، إن شاء الله نهارك زين يا ربي ليك وللي يسمعوا فينا الكل والإكيب اللي معانا. محليها قاعدة راه برشا عبيد مش فاهمين الأوف، راه ما عنده حتى تعليق بالأون الأوف، جونا جو العائلة ديما موجود. احنا الجمعة من السبت للسبت لازمنا نتعديو باللي تعدى علينا الكل،
3: نعملو
4: ريكاب ونعملو علي جو. بالحق ما احلاها الأجواء في أكسجين FM، ديما نقول احنا رانا عائلة واحدة، راهو ماهيش جوست واحد يجي يعمل غبريك ويمشي، ولا انتوما تجيو نتاع تخدم تحسها معناها
3: دار هذا
4: جو الكل. جو ما احلاه دار تلمنا الناس الكل. دونك اليوم باش نحكيو على سوجي برشا عبيد هكا نحسهم عندهم، هي سيت اون نوفيل توندونس الكري هذايا نتاع الشقق، معناها اللي تبدا معناها مبلي حاضره المفروشه اللي تتكري معناها بالليله ولا بالجمعه. دونك سي لا نوفيل توندونس لير بي ام بي، كيفاش كي تبدا عندك دويره وتحب تعمل فيها هكا شويه ديكور باش هكا تدخل منها شويه فلوس وكل ما تقعدش مسكره.
3: انا حطيت سامحني حطيت قلت عندك دار اليوم للكري وما حبيتش تتكري لك، تنجم تكون تعمل في الحاجه هذيه من غير ما تفيق، تنجم تكون هذيه الحاجه هذيه مشكل من بين المشاكل انت قاعده تعمل فيها. باش نحكيو فيها باكثر تفاصيل، مش باش نقول لكم عليها.
4: دونك فوالا باش نحكيو على الدار وكيفاش كيفاش تنجم تكون انت. احنا اون جينيرال وقت اللي نعملوا ديكور نتاع دار انا ديما نقول الدار وفيها حاجه من روحك. يعني انا كي مثلا كي نقابل كليون ونخدم له ديكور يستحيل ما بين زوز من الناس نعاود حاجه. علاش؟ خاطر كل انسان نعيش شخصيته، نتبنى النفسية متاعه شخصيته، شنو يحب شنو ما يحبش، الاتيتود متاعه كيفاش يتكلم كيفاش يحكي شنو يحب شنو ما يحبش، كيفاش يلبس كيفاش يتعامل مع أولاده كيفاش يتعامل مع عائلته. يعني هذا الكل أنا نستوحى منه الديكور اللي يتماشى معاه، الحاجات اللي يقولهم لي وحتى الحاجات اللي بيقولهم ليش لكن أنا نلاحظهم علي. هذا وقت اللي نجي باش نعمل أنا ديكور متاع دار الإنسان معين هو اللي باش يسكن فيها. في الكام متاع الجار اللي للكري وإلى الجار زادا كيف كيف، فما تو توندونس جديدة متاع أنك تبيع دار بالموبل متاعها، معناها تأثثها خاطر الموبل راه يزيد لو بلوس للدار. دوك تأثث الدار متاعك ولا لي بروموتور إيموبيلي زادا كيف كيف يعملوا توا في جار جدد ويكونوا زادا كيف كيف مأثثين ويحطوهم للفانت ويبدا فيهم ديكور وفي الحيوت وفي معناها في الموبل وكل شيء. دونك هذا يشجع على انك تشري الدار هذيا. دونك وقت اللي نحكيو على كام تاع فانت والى كام تاع كري كيما هكا اير بي ام بي ولا كري حتى العادي تاع الدار الحاضره معناها اللي فيها موبل وكل شيء، ونعرفوا تاو الدنيا صعب توصلوا حتى عرايس معناها تاويكا الراجل تلقاه عنده صعوبات ماليه ولا تلقاه عنده ظروف مثلا مازال ما حضرش داره او كور دو كونستركسيون ولا حاجه، يكري دار مبلي. يقولك شنو يكري دار انا مبليه وكافي وسطها الموبيليا نختاروا كيما نحنا نحبوا، وبخي تو بعد عام عامين وقت اللي تركح داري وكل شيء تو نشري موبيل جديد. ولا انا باش نهز موبيليا جديده باش نحطها في دار الكري ونقعد نرحل بها من دار الدار الموبيليا بتاعي تتهلك وكافي اطار زاد هكا شويه الفتيات قاعدة تسهل هكايا شوية على الشبين مش مشكل معناها كريها دار مبلي وفينا الماء نربحوا حق المبل نعملوا بيه حاجة واحدة أخرى ولا يعملوا بروجي ولا يبنيوا دار ولا اليو. دونك سي لا نوفيل توندونس. دونك كيفاش أنا نجم نتفادى الأغلاط اللي تخلي لي الدار متاعي ما تتكريش، كيفاش نجم نتفادى الاغلاط اللي الدار تنجم تكون في اورينتاسيون مزيانه كاليتي سباسيال تحفونه فونكسيوناليتي باهيه فيها لو نيسيسير اللي يلزم يكون موجود لكن ما تتكريش ما تتباعش. دونك شنو الاغلاط اللي لازمنا نتفاداوهم وشنو الحاجات اللي لي زاستوس اللي نجم نضيفهم باش يخليو الدار نتاعنا تتكري اكثر. دونك اول حاجه باش نحكيوا عليها هي اني انا كي نجيب شنكري دار باش نعملها مبلي ونكريها بطبيعه مش نحط فيها تصاوري ومش نحط فيها تصاور نتاع العائله ومش باش نحط فيها حاجات اللي هما تحسهم بيرسونيليه انا دونك نحاول نخدم حاجه تكون بسيطه وتكون انترناسيونال تمشي على كل حاجه. احنا كي نحكيو مثلا على البي ام بي راك ماكش باش تكريها كل العباد اللي في تونس, معناها العباد اللي في تونس وحتى لي زيترونجي اللي يجيو وحتى مواطنينا بالخارج اللي يجيو. تعرف انت في الوتله برشا ستريس وبرشا عبيد وبرشا سيركولاسيون ومعناها وصف على الماكله ودلي بيسين تقام خالتين, دونك برشا عبيد يبريفير يكريو دار على البي ام بي قالك فيها بيسين ولا تبدا قريبه للبحر. شو بخيفير نكري دار نبدا اليز مرتاح نجيب عائلتي نجيب حتى معناها نومبر كبير ديما تطلع له ارخص واحسن وإلي ان سيكوريتي يحس روحه اللي هو ان سيكوريتي ونجم يجيب عائلته مش كيما دون زان اوتيل يبدا مربوط ببرشا حاجات مع سورتو تتعبى وكذا يبدا فما صغار وجوجمت الصغار وكل دونك تقلق في الوتله. دونك ما نحطوش حاجه اللي هي سبيسيال لينا احنا, ما تلقاش فيها دي سوفونير ما تلقاش فيها دي فوتو ما تلقاش فيها حاجات كي دي زانتيكير اللي هما عندهم قيمه عندنا نحنا حاجات قدم تلفاسون اللي يجي يحسهم يحس حاجه غريبه عليه. دونك نحاولوا نستعملوا ان ديكور سامبل تري مودرن اللي يمشي مع لي ستيل كل وبيان زيد نجمو نمشيو في حاجه تراديسيونيل ستيل حاجه كيما سيدي بوسعيد ولا حاجه كيما المجيل العربي خاطر زيد هذيك تستهوى كيما تستهوى توينسا زيد تستهوى لي زيترونجي لكن ما تكونش فما ليدونتيتي نتاعنا ما تكونش فما الشخصيه نتاعنا. دونك نبعدوا على التصاور اللي كيما قلنا بيرسونيل كيما قاعدين نراو في التصويره اللي حطت هنا اموله نبعدوا على الحاجات الاغريسيف. يعني نجم نكون انا اللون الازرق الغامق كيما نكيكا انا يعجبني نحب فما انتوش هكا اغريسيف في الدار لكن هذه ما تستهويش برشا عبيد. اون جينيرال الناس اللي تكري مثلا ديار اير بي ام بي ولا تكري يا اما جايين للتعالج مثلا باش يداوي وكل عندهم دي زوبيراسيون ويستحقوا الديار وكل شيء باش يسكنوا فيه والا يكونوا بار اكزومبل تعبين نفسيا وجاي يحب يكري دار باش يتفرهد والا جاي عنده اوراق باش يحذرهم ولا باش يعمل حاجه. يعني ديما تلقاه كورس كونتر لا مونتر ديما عنده مشاكل عنده حاجات مش جاي معناها ويلا جاي فاكونس. دونك انت كي باش تستعملوا الوان فاقعه كيما هكا ازرق غامق والى اخضر ولا احمر ولا كل الالوان الاغريسيف ولا اورانج وكل هذه منجم كان يهرب اي انسان باش يجيب شكلي من عندك والى باش ياخذ لسباس وكل شيء. دونك نردوا بينا نبعدوا على الحاجات اللي هي اغريسيف والحاجات اللي تخلي اللي باش يجي يكري من عنا يحسها اللي هي حاجه بعيده عليه اللي هي ما تشبهلوش. دونك نبعدوا عليهم كيف كيف زيدا نحاولوا نختاروا ستيل يكون بسيط كما قاعدين نراو في التصويره. انا مبلومون سامبل ما نكثروش ما نشرجيوش ما نعبيوش برشا موبيليا قد ما تعبي الموبيليا قد ما كما قلنا كل حاجه باش تعطي ميساج دونك تشرج عليك الدنيا تعمل انكومبرمون في وسط الاسباس وتخلي العباد تهرب منه
3: وخليله اللي هو الاسباس باش هو يخمم مثلا يحب يزيد حاجه هو اعطيه الحريه
4: حريه خاطر انت قد ما باش تشرجي الاسباس نتاعك قد ما باش تلقاه انكومبري وباش تلقاه شارجي وباش تلقاه متقلق ومش عارف وين يحطه سورتو كان عنده باجاج وكان عنده دي فاليز ولا كان عنده حاجه يحس الاسباس مخنوق كان عنده صغيرات باش يتحركوا باش يلعبوا باش يدوروا تلقى الاسباس انكومبري. حاجه اخرى ان ديتاي زيد نحاولوا نبعدوا على اكلي فاضل عنا من الدار نمشيو نهزوه للبيت الدار هذيك. ذكر احنا قبل كي كنا اتيجونات انا كنت نقرا في سيدي بوسعيد وسكنت في سيدي بوسعيد وكنا نكري والديار في سيدي بوسعيد وانا كي قريت في سيدي بوسعيد وقتها ليكول داركتيكتور عندها عامين من اللي تعملت في سيدي بوسعيد. دونك بالنسبه للعقليه نتاع ولد سيدي بوسعيد ما كانتش عنده عقليه نتاع فاكولتي وعباد تجي وكل دونك كانوا ياخذوا هكا شويه هكا دي شويه من دار وزوز بيوت من دار وياخذوا هكا امتي ستوديو حاجه ويكري ويجيب لك اكل فاضل نتاع الموبيليا نتاعو الكل تلقاها غارد روب نتاع زيستو ما نعرفش انا فرش نتاع بيبي ما نعرفش ندرا شكون كي تدخل تحس لوغ لا ما فما حتى امبلاص تاع قرايه ما فما حتى امبلاص تاع قاعده. كنت انا واحده من الناس جو بريفير نكري ديار فيرغي ما فيهمش موبل ونجيب الموبل متاعي باش كي ندخل على الاقل بيتش نحس روحي اليز. دونك نفس الاحساس هذاك راه باش يكون موجود للعباد اللي بشكري من عندك اللوكال. حاجه اللي انت عفاضله عندك ما تجيش تمشي تعمل كومبرومون قال شنو هاو فما البيوت وكل خليني نعبيها نبعدوا عليها ما نشرجيوش الاسباس متاعنا باش ما نحسوش بهكا بلاصه اونكومبري. التصويره اللي كنا نشوفوا فيها اللي كانت حطتها اموله نتاع الحيط دونك نحاول نختار حيط واحد نستعمل فيه اللون باغ اكزومبل التيراكوتا ولا الفير هذايا الفير اوليف والى لون من الالوان اللي اون جينيرال عاده اغلبيه الناس تحبه. نبعد على الالوان اللي تلقاها مميزه ويفضلها انسان على اخر كيما الموف لورانج لو جون لو بلو الفاقع معناتها نبعدوا على الالوان هذيا خاطر هذيا اون جينيرال تميز شخصيات معينه عن شخصيات اخرى. لكن اللون الاخضر اللي هو لون الطبيعه اللون التيراكوتا كيما قاعدين نراو لورانج هذيك الالوان الترابيه يعني كي نحكيوا على الوان ترابيه ولا نحكيوا على الوان نتاع فيجيتاسيون اون جينيرال هي الوان تستهوى الجميع.
3: صحيح
4: يعني
3: صحيح.
4: ما عندنا حتى انسان كي يخرج للطبيعه ولا يرى التراب ولا يرى الخضار ما يتفرهدش يستحيل. دونك نحاولوا نختاروا الالوان هذيا وناخذوا حيط من الحيوط ونعملوا فيه اللون هذاك نزيدوا عليه ان تابلو ندخلوا عليه هكا شويه دي اكسسوار مثلا في الشامبر بارونتال نحاولوا نختاروا ان تيت دو لي هكا يكون بريستيجو ومزيان او ميم طون ما يكونش شارجي برشا ماهوش ياسر روستيك ماهوش ياسر مودرن يبدا ستيل نتاعو ليه وليه وكان جيك جماعه تحب روستيك تلقى روحها وكان جاوك جماعه يحبوا المودرن يلقاو روحهم.
3: اكزاكتومون
4: ان تيت دو لي اللي هو سبيسيال يعني ريت وقت اللي يجيك السيد اللي بشكل من عندك نهار ولا نهارين يفكر كل ما يحاول باش يعاود يرجع باش يعاود يكري من عندك لسباس هذاك خاطر فما حاجه في وسط الدار جلبت انت به وماركيتو معناها رشمتو.
3: انا فهمت من كلامكم انك تحب تقول مدام جهيل انت تحب تكري دار ما تحطش شخصيتك انت في الدار هذيك
4: بالعكس
3: حط حاجه
4: شخصيه ستاندر اللي تنجم تكون اي انسان كي يدخل الدار هذيك تعجبه وتكون ان فوتوي هكا بلينغ بلينغ تنجم تكون ان تيت دو لي مزيان تنجم تكون ان لوستر معناها هكا اباجور لوستر حاجه مزيانه هكا كي مارك لسبا لسباس لامب كيما قلنا لامب ديزاين معناها تلقى فيها هكا حاجه مزيانه. نحاولوا نبعدوا على الاضاءه الساك الاضاءه البيضه اللي كي تدخل معناها هكا تحسها عباره واحد في معمل يخدم ولا في عند الدرازه تطرز ولا معناها نحاولوا هذوما الناس باش تجي تعدي بحذاك وقيت وتمشي دونك تكون عندنا اك لوميير الانديريكت لوميير تاميزي نبعدوا على الحاجات الشارجين نحاولوا نستعملوا الاوف وايت معناها اللون نتاع الشمس معناها نبعدوا على الالوان الغامقه نحاولوا معناها الديكور نتاعنا قد ما يكون نوتر ويتماشى مع برشا شخصيات على قد ما تكون الكرام تاعنا سهل ونجموا معناها نكريوها بطريقه سهله برشا والا زاده كيف كيف في سالا مونجي نختار اون تابلا مونجي تكون مزيانه هكا فيها اون توش ارتستيك تكون مدرن. مختلفه معناها على السائد وعلى انا شنو مستانسه معناها هذا بطبيعه ما ينجم كان يزيد في الحظوظ نتاعنا كسوسوا للبيع نتاع لابارتمون والى للشريان نتاع ولا للكريم معناها نتاع لابارتمون نتاعنا دونك نحاول ما تكونش ليدونتيتي نتاعي هي اللي نلقاها في وسط الدار راهو اي انسان باش يكري اسباس باش يعيش فيه يحب يحس الاسباس هذاك نتاعو مش نتاعك مش عاكس لشخصيتك بالعكس يكون الاسباس هذاك عاتيه اللي هو اريحيه ويكون يحس فيه براحه كبيره دونك كيما قلنا للحوصله دونك الديكور نتاعنا يكون فيه ستيل عالمي حاجه انترناسيونال تمشي مع كل الشرائح مع كل العبيد مع الطبيب مع المهندس مع الاستاذ مع الخادم الحزام مع اي ستاتيو باش يجيك يلزم يلقى روحه في وسطك الدار هذيك وتكون كيما قلنا فما اك اللمسه اك التوش الارتستيك اللي باش تخليه هو يخمم ديما انه يعاود يرجع مع برشا بساطه لكن تخلي تعلم معناها وتخلي فما حاجة في الديكور متاعنا علامة موجودة في الذاكرة.
3: تقعد كما قلت انت معناها عاود يرجع لك مرة أخرى تخلي فيها امباكت مزيان معناها للدار متاعك. خطر بالحق شفناها برشا مثلا شكون يحب يكري دار للطلبة ويحل لهم معناها بارتي من الدار متاعه وفرشه هو الخزانة متاعه هو معناها لونديتي سمحني متاعه هو تلقاها موجودة غاديكا. هو اللي تجوها ذاكا ما يحبش معناها يحب مثلا حاجة مدغنة عصرية مزيانة.
4: انت تعطيه مثلا جاردروب ولا تعطيه حاجة متاع ماماتك الاتجوان معناها هو عمره في العشرين ما تعطيه حاجة متاع على الأقل عندها 100 سنة قبله هو سينورمال بش يحس روحه ديفازي سينورمال بش يدخل الاسباس ويلقى ما هوش مويتش. دونك انت كي بش تعمل ان اسباس تلكري لازمك تحوفر له موبيلية تتماشى مع انت شنو موجه الكريم تاعك هذاك موجه للشباب دوك باش تخدم ديكور يتماشى مع الشباب ماهوش ديكور اللي يتماشى مثلا باش تكري الراجل ومراه كبار في العمر وروتريتي ما همش نفس الستي.
3: خاطر بالحق مهم برشا هنا نحكيوا على السيبل نتاعك مثلا انت باش تكري للطلبه دونك لازم الدار نتاعك تكون مخدومه في حاجه معينه زيد كيف انت باش تكري العائلات معناها بو ام وصغيراتهم زيد جون ولا صغيرات زيد كيف الدار لازم تكون عندها معايير ومقاييس معينه. دونك هذوما الكل نتصور لازم يخوهم بعين الاعتبار اللي باش يكري الدار نتاعو باش نجاوبوا زيد على التساؤل علاش اليوم يخلي برشا ديار ما تتكريش اخكو تنجم تكون بلاصه مزيانه تنجم تكون منقصه حتى
4: وقريبه مثلا للفاكولتي وقريبه مثلا للمطار اذا كان عبيد مثلا باش تكري للاربي ام بي معناها ولا تلقى قريبه للبحر لكن ما تتكريش غيره داره ما تفرخش وهو ديما عنده صعوبه بشكري ولا حتى بشكري اسمه ينقص في الصوب. راو الاشكال ديما نرجع ونقولوا راو في الديكور نتاعك في لامبريسيون اللي تعطيها الدار اللي تخلي العبيد ما يكونوش متشجعين عليها.
3: اكزاكتومون مهم برشا. دونك يعطيكم الصحه شكرا كبير لكم ديما نحاولوا في اخشيك تاكن واحنا نجاوبوا على مختلف اسئلتكم استفساراتكم. تعاودوا تسمعوها فقره اخشيك تاك على الباج نتاعنا اوكسجين اف ام اوكسجين تونيزي. نشكرك برشا يعطيك الصحه المهندسه المعماريه مدام جيهان عطيك على كل النصائح اللي قدمتها لنا في اخشيك تاك. سينو بنهمشكم متينا الويكاند متواصل معكم حتى النص نهار قدوا في الاستماع.
5: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بيها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافاش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
6: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
7: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بي و ايبيلاسيون فيزاج انكور.
6: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 والا 50 30 30 99. ايكول نزهة تعلم اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.

مش اكسجين، جيبوا لي كآلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. هاي هاي هاي هاي مليان ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع ريح ليش بدي انفس اكسجين.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كنبكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: لك حدي وأحس يحلوي طول السهار بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار
1: أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: Radio Oxygène FM. انا عوض في العوني نجيكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند بفقرات متنوعه من السبعه النص نهار على اوكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
1: استنى المره هذه الحكايه اكبر. كاس بنزرت للحلاقه جاي نهارين 19 و20 اكتوبر من التكوين ابداع المنافسه والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر. كأس بنزر للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي
2: بدك ولا بلاش. غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلامذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: يقول لك ديما هو يوفى مالش الدين وتقعد كان صنعة اليدين، على ذلك بالحق مهم برشا انك في العصر ذي وفي الوقت ذي تكون عندك صنعة يد، مهم برشا خاطر منها باش تعمل مستقبل كبير القدام وتقعد معاك الصنعة هذية. مهم برشا اليوم انه احنا نحكيه على انه الشباب اليوم تكون عندهم صنعة، يكون عندهم تكوين، خاصة دو بريفيرونس تكون في الحاجة اللي هما يحبوها. على ذلك اليوم احنا جبنا لكم سنتر هو غني عن التعريف سنوات وسنوات، اليوم ربما في العام جديد يحتفلوا ب 32 عام من التألق والإبداع والخدمة والتكوين. دونك فرحانين برشا اليوم باش نستضيفوهم معانا. دونك فرحانين بسي عبد القادر السعفي ودينا السعفي، مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
5: مرحبا
4: مرحبا نورتونا. دونك اش نحكيوا على السنتر باكثر تفاصيل، نحكيوا زاد كيف شنو محضرين نوفوتي زاد بعد شويه معك دينا، تنحكيوا على توندونس وكل شيء جديد بالنسبه للانستيتو نور السعفي. سينو في البداية خليني معك سي عبد القادر السعفي باش نحكي معك شوية. دونك خلينا في البداية نعرفوا معناها شنو المعهد قاعد يقدم من تكوينات من اختصاصات. نحكيه اليوم على الحلاقة والتجميل وزوز مع بعضهم.
6: مرحبا بكم الساعة، نحيي أسرة أوكسيجين أف أم على رأسهم سيد كمال ربانا اللي هو صاحبي أخوي، يا رب يحفظه وانا نفرح له اللي ما شاء الله عمل الانجاز هذا، انجاز رهيب. وديما نقولوا الكلام هذا ما شاء الله فريمون يشكر عليه ويرحم والديه ربي فضله. نذكر أسرة أكسجين لكل فردا فردا، وأنا كي نجي لهنا بجولين فرحان
4: ولا نعمل جو
6: مع البنات مع البنت قرحت في دوما فامي ولا العظيم كاني في عائلتي كي أنا كبنتي. ألوغ ليكول هو بعثت ليكول قدمت لاغريمون عام 94 خديت لاغريمون عام 95 6 مارس بالضبط 95 خديت لاغريمون سيتي لو بروميير ايكول في ولاية بنزرت في الكوافير استيتيك. تو عندنا براتيكمون هذه 32 جروب اللي باش تدخل السنة نقريو كوافير اوم كوافير دام. كي نقولوا كوافير دام معناها فيها برشا حاجات، فيها تو سكي كوافير شعر ومتابه، وفيها الاستيتيك اللي هو التجميل من المكياج اللي ديغيفي خاطر نقولوا المكياج فيه قبله هو فما برشا حاجات اخرين هو نيتواج دو بو وليبيلاسيون وهذوما كل لي سوان سوان دو فيزاج و تو نعملوا تو سكي يدينو ساقين معناها سوان دي ما سوان دو بيي سوان دو كور. فما عندنا دي فورماسيون بار موديول اللي هي ليبيلاسيون دو كور ليبيلاسيون دو سورسيل سيلاسيل سيلاسيل اون سوا هذوما سي دي فو لي فوز انغل بروتيزيست انغولير اي انا بوكو دوتر فورماسيون اخرين فورماسيون على كارت يسميو. نحكيو على الفورماسيون انيسيال اللي نخدموا فيها تويك عندنا سنين اللي هي فورماسيون دو باز نتاع انسان باش يحل ان بروجي راجل ولا مرأة معناها يخرج من عندنا بقدرة الله دابخي ديما نقول هذايا دابخي طاقة الاستيعاب نتاعو خاطر كل ابخونون وطاقة الاستيعاب نتاعو فما اللي يحفظ فيسع ويتعلم فيسع ومغروم جو دي بيان بقدرة ربي يتألق ويوصل ما شاء الله عليه. والدليل كونه كان تشوف في بنزرت ولا حوايز بنزرت تشوف ما شاء الله تلاميذتي باغتو يسون اوبيربيي الفورماسيون الكوافير قلنا ناخذوا لي فورماسيون دو باز كل ما وبعد يعني كي نقول لك انا كولوراسيون انا كولوراسيون فيها الشامبوان فيها هذاك كله تابع وفيها البالياج فيها لومبري فيها برشا كلام اخرين برشا حاجات اخرى ما هي البوتر هي العرصه الاساسيه لوغ العنوان فهمت لوغ سي سا اللي نقريوها احنا اللي نحبوا نوصلوا له كونه لابرونون يخرج من عندنا ينجم يحل سون بروبر بروجي واللي ينجم يسافر لبرا. انا جاتني برشا عروض وسافروا برشا من تلاميذتي لبرا تو يعيشوا في الكويت ويعيشوا في السعوديه ويعيشوا في الامارات ويعيشوا في البحرين
4: والسنتر هو اللي يحل لهم الافاق معناها
6: يشوف من حد هي هي, هي هي اسباب انا فهم شكون طلبني انا وبعثت لولا هزت لي
4: حلت
6: الباب اللي بعدها واللي بعدها ولت اي سنتر يجي باش يطلب يقول نمشوا للفلان على خاطر رينا منه الكاليتي فهمت. وبنيتي ما شاء الله عندي تو اربع صالونات في الكويت بنيتي حالينا اربع صالونات كل واحده حل صالون في الكويت
4: هذوما اللي تكونوا عندك
6: اي كانوا يخدموا هما بعثتهم للكويت على اساس يخدموا في صالونات يا اخي الحمد لله يا ربي
4: مشيت
6: معاهم وحلوا لو بروبر صالون عندي تلميذه تو حل ومن هنا من المزبورقين حالة في سلطنة عمان حالة صالون في سلطنة عمان مرة أخرى بعثتي تصور ما شاء الله عليه ألوغ هذه الحاجات أما كان هذوما الحاجات اللي أنا نحب نوصلهم طموحاتي طموحاتي كبيرة طموحاتي شاسعة
4: كيما شنو
6: نحب البلاد الكل تولي تلامذتي نحب لي صالون دو كوافير الكل كيما تو لي زيكول لي زيكول الكل تلامذتي انا فرحان بالعكس هما تو مش انا نتقلق كي واحد يحل ايكول بالعكس انا نقول لهم اتالق اخدم جاهد عبي روحك اعمل بوتنسيال انتليكتويل ايمانويل بالكدا تنجم تحل ايكول نهار اخر ما تقعدش حاجه تستقني ما تعملش حتى شيء مثالش تنجم تحل صندوق دو فورماسيون تنجم تعمل برشا حاجات اخرى تخرج لبرا تلقى روحك شكون اللي باش ينجم يزاحم ويلاحم ويلقى بلاصته ويقلع بلاصته اللي عنده بوتنسيال بالكدا اللي عنده زيد معرفي يدوي وذهني
4: اكيد. خلينا نمشي لدينا محضرتنا برشا اجواء جميله واحنا نحكيو على اختصاصات ما نجموش نتعداوها مرور الكرام وما نحكيوش مع دينا السعفي على شنو الحاجات الجديده اليوم اللي محضرينها سواء في الميك اب سواء في زاد كيف في الحلاقه خاطر تعرف كيما كلام زاد موجه لسي عبد القادر كيما كنت اليوم الدومين هذا ياسر متغير فيه برشا جديد واليوم الشباب اليوم يقول لك نحب نتعلم حاجه معناها تواكب العصر خاطر اليوم مثلا المشطه ولا القصه هذه اليوم توندونس غدوه ماهيش توندونس. دونك خليني معاك دينا نحكيو شنو جديد شنو محضرين لهم الناس اللي تحب تقرا وتكون معاكم يعني طمنوهم تقول لهم راهو احنا باش نوفروا لكم كل شيء جديد من خلال التكوين
5: باه افضل احنا نقدموا بالليكول نتاعنا يقدم الفورماسيون دو باز يعني انت يعلمك اصلا كيفاش تقص يعلمك اصلا كيفاش تمكياج
4: باه
5: باش انت كي ترى اي حاجه جديده حتى كان انت خرجت من ليكول ترى اي حاجه جديده انت عندك اليد في الخدمه كي تراها انت كيفاش تخدم حتى مره اثنين نجرب مره اثنين تنجم تخدمها احنا بتبعتنا نعاونوهم من الاول اللي دي توندونس اللي هما توا دارجين ويحبوا يراوهم احنا نقدموها لهم. بطبيعتي انا واختي اوني دي جون دونك الحاجات الجديده هذيا كلها قدامنا نحاولوا نوصلوهم لتلمذتنا باش يلقاو روحهم نهار اخر.
4: اي
5: بالنسبه حاجه اخرى كنا نحكيوا عليها قبيله اللي سي عبد القادر ما يخليش تلمذته يخرجوا من ليكول نتاعو ما عادش يعرفهم بالعكس يقعد يجي وراهم اكزاكتومون يقعد يجي وراهم حتى لين يحلوا سلاماتهم حتى يلقاو افاقهم بيان سور للتلميذ اللي يحب يقعد ان كونتاكت مع سي عبد القادر يقعد معهم لاخر لحظه. ديجا ديرنييرمون عملت عنا اون ايليف سميت خرجت وحالت صالون تاعها ومشي نعمل لها ليميغوراسيون تاعها.
4: تري بيان مهم برشا معناها اليوم سي عبد القادر ماهيش علاقه جوست تلميذ واستاذ والتلميذ نتاعو اليوم علاقه اخرى معناها تبعد عندها ابعاد اخرى.
6: اي هذه عندها تو 32 سنه من الاول نقول بنيتي ما نقولش اسال اي واحد ما نقولش تلميذتي نقول بنيتي. الوغ كلمه بنيتي تعني حاجه كبيره حتى هي لازم يحسبني كي بوها معناها انا باش ننصحها باش ندلها باش نوجهها باش نحب لها المصلحه. الو انا ما نسيبهاش علاش انا تنقول بنيتي تسهل اي وحده تدورها بنزرت مز بورقيبه رفراف راس جبل وين تحب انت الماتر وين نجي تطاقه ما شاء الله. بنيتي عندي عائله كامله قراو عندي قرات عندي الام وبنتها قرات عندي ثلاث اخوات عندي من الماتر قرات عندي ثلاث اخوات الاولانيه قرات من بعد قرات الثانيه بعد قرات الثالثه.
4: فهمت اليوم سي عبد القادر ونور اليوم ودينا يقول لك اليوم نجم تكون مثلا الفورماسيون موجهه لناس معينين لازم يكون مثلا عنده خبره نجم عبد من الصفر يبدا يقرا معكم.
6: والله تعرف نقول لك حاجه انا عندي امثال رائعه. انا عندي من بناتي اللي جيت قالت لي مسيوني ما نعرف حتى شيء عمري ما سيت سشوار عمري ما سيت حتى حاجه اما عندها شويه طموح شجعتها الكو تحكي فيها وتقول انا مسيو هو اللي شجعني جيت ما نعرف حتى شيء مسيو اللي شجعني يفدلك معانا ويضحك معايا ودخلت للكل نلقى المدام ونلقاهم اسره وعائله شخت عمل جو اللي تفرحانه نجي وعديت احسن عام. اسالت لي تقول لك عديت احسن عام في الليكول علاش خاطر نعديه عام امبيونس تفدليك وضحكوا وعيد ميلادات وكل شيء نكرموا بعضنا ونعملوا جو الغونترين نعملوه بالملوخيه نطيبوا الملوخيه نعمل برشا حاجات
4: هذا عام اخضر
6: جنسور البارح البارح ملوخيه البارح ملوخيه فهمت معناها سي اون في فاميليال معناها تدخل التلميذه ولا التلميذ نقول له وليدي انت تو امك باش تخليها في الدار وهاي امك الثانيه هنا بوك باش تخليه في الدار وهنا بوك هنا والطفله ولا الطفل لوغ اون في اون في نسعاو باش نقول لك راني 100% باش من نهول هيك احنا نسعاو اقصى ما نجمو بشكل التلميذ هذاك نستقطبوه كولدنا باش نجم يعيش دونز في فاميليال. لوغ نحكي لك انا نرجع لك المدام هذه جابت 18 دو موين وجات الاولى حلت تو صالون تخدم على مغبي والله ما شاء الله عليه مش هي برك معناها برشا انا نحكي لك هالطرفه هذه اللي جات ما تعرفش مش كل واحد راهو ما يعرفش حاجه معناها بالعكس
4: انا تجيني
6: خير انا تجيني بلو ورقه بيضه خير نصور فيها اللي نحب خير بتجيني مدغدشه ايه. عامله فورماسيون في بلاصه اخرى ولا خادمه في بلاصه اخرى الصعيب باش كيما اللي يتعلم السوقان على كرهبه عزيزه ولا كرهبه عمه زيزي ولا حاجه مثلا عربي كيكا في الفلاحه وبعد يمشي للتويكول يلقى ديفيكولتي واللي يتقلق فهمني ولا المونيتور واللي يقلقوا احنا زي كيف تبدا واحد متعلم تولي يتقلق
4: زيد الخدمه اليوم من الصفر وقت اللي بالحق يجيك عبد يبدا هو ما عندوش الاساسيات وكل ولكن عنده الطموح والغرام وساعات فما شكون حتى يقول لك لازم مثلا يكون تلقاه موهوب لازم يكون مثلا صحيح ماهوش قاري ما تلقاه عنده في جيه من قبل.
6: شوف هما هذوما سوسون دي كريتير اللي تلقى على هذاك تلقى مستوى النجاح مختلف فما شكون جيب متوسط فما شكون حسن قريب من الحسن فما حسن فما حسن جدر فما اكسلونت الوغ لهنا تتوفر فيه توفر فيه الهوايه معناها عنده الهوايه هو هاوي الحاجه هذيك وعنده الدون موهبة من عند ربي تلقاها ما شاء الله عليه تعطيه كلمة يحفظها في ساعة تعطيها مانوفر باليدين يقدو في ساعة هذوما أسباب النجاح المتفاوت فما اللي تلقاه بلو لون معناها المعلومة باش يكسبتها باش يحفظها يلزمها أكثر وقت فهمني معناها تلقاه بطيء الحفظ فما سريع الحفظ كالطفلة كالطفل ألوغ لهنا التألق والنجاح يكمن فيها الصفات هذوما الموجودين عند الطالب
4: مش حتى دينا مش حتى يعني اللي مثلا من الصفر باش يبدا حتى اذا كان
5: أنا كنت
4: شخص حتى كان صاحب مجال نجم يطور
5: اكزاكتومون فما توا عباد حالين دي سالون ويحس روحه عنده نقص في ماده معينه مثلا في الكولوراسيون سورتو الكولوراسيون فيها قرايه كبيره وراهو الحجامة القارية راهو بعيدة كامل البعد على حجامة تعلم التعليم. راهي الحجامة تعلم التعليم ماهيش باش توصل تعطيك الريزولتا المطلوبة اللي يحبوا توا لي جون الكل. احنا نحبوا الحاجة البرفيت.
4: اي
5: نراو برشا في حاجات سورتو في الخارج نحبوا نراوها مطبقة على الواقع نتاعنا سورتو احنا في تونس.
4: أي.
5: وفي بنزرت ديما نطمحوا انه نكونوا احنا احسن خاطر تونس ياسر كلت الجو.
4: أي.
5: بنزرت بالعكس بنزرت تو بلاد ياسر محليها وقاعدين نطوروا فيها
4: نجم تبني فيها حاجه
5: باهيه مازال
4: معناها عندك الفضاء عندك الارضيه
5: عندك الارضيه فارغه تنجم انت تبدا فيها
4: تنجم تعمل حاجه قويه معناها تنجم تطيح على برشا معناها في سناطر في تونس وكل تنجم تبدا من هنا.
5: ديما الناس الكل تونس خي تونس خي سي با فري alors que احنا عندنا لهنا دي فورماتور plus expérimentés que في تونس. بالنسبه لل قلنا احنا المطورين ولا عندها صالون ولا حاجه
4: هكذا
5: عندنا دي بتيت فورماسيون او كور دو لاني. يعني انت ناقصه في كوب تجي تقرا كوب ناقصه في مساج احنا تاولا عندنا دي بتيت فورماسيون تاع مساج دو كور تاع ابيلاسيون كور كومبلي حاجات في بنزرت ناقصين شويه. احنا ولينا دخلناهم توا في الـ في الـ في العام الجديد عندنا سوان دو فيزاج ابروفوندي عندنا كيماشون اخر عندنا عندنا الانجلوري تاو مثلا اللي طالعين جدد اكا 3 دي والديزاين وندرا شنو هذوما اللي موجودين الوغ كو في بنزرت حتى في تونس قليل برشا واللي يعلموا فيهم. احنا في السنتر نتاعنا موجوده
4: معناها انت تو كي باش تمشي اولا مانيش باش نحكي على اللي باش يتعلم من الاول وجديده كيكا بطبيعته باش يدخل باش يلقى كور اكسيليري وباش يلقى معناها خدمه كبيره برشا على طول العام. انت كاليوم حجامه والا حجام وعندك السنتر نتاعك وتحس روحك فما حاجه اليوم يجيوك للسنتر ويقولوا لك راني حاجتي بها الحاجه هذيك انت تقول لهم سامحني ما نجمش نعملها ولا تعملها وماهيش باهيه دونك انت باش تطور من روحك لسمتك اليوم تتعلمها
5: اكزاكتومون. زيد عندنا برشا حاجات ناقصين اللي هي لي كوب القصيره للنساء. فما برشا نساء حتى تلقى في لي باج شكون تعمل كوب قصيره باهيه في بنزرت.
4: اها
5: اكزاكت احنا في السنتر نتاعنا سي عبد القادر لغني على التعريف احسن واحد في الكوب هذيا انا نشهد بها. دونك انت باش تجي تقرا عند ام بروفيسيونيل راهو ماكش باش ترا بعينيك وباش تطبق بيديك باش تخرج انت تنجم تشد مراه عم تخدم لها شعرها يديها وجهها كل شيء دوارس كذا
4: باش نحكيو فيها دينا وسي عبد القادر السعفي الموضوع ذي باكثر تفاصيل لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راجعين متواصلين.
7: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعة من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك اي دي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم إلكترو ميناجي من أحسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار لدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266.
8: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت انفولاين 57-039-00.
9: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
10: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس Onglerie, cils-à-cils, soins mains et pieds ou épilation visage et corps.
9: Pour plus d'informations, كلمونا على 20-661-066 ou à 50-30-30-99. École Nuzha, تعلم, اتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
11: بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقه وتجميل ليك لولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومه ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجه اللي نحبها وحرت منين نبدا.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيره. معهد نور للحلاقه والتجميل عند عبد القادر السعفي خبره 35 سنه في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
11: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح. بالباك ولا بلاش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك لولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدا.
11: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج واوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادر تحل سنتر وتخرج عروسه. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب اكثر واكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي عندك فكره شنو القريب بالضبط؟
11: تقرا كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون اونغلوري موجوده وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98-440-621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.

0: خاطر
1: تزهينا
0: وتونسنا
1: وحتى كان بكينا
0: بيديها تمسح عينينا.
1: توا عرفت علاش؟
0: وانتي فهمت علاش؟
1: على خاطر أكسجين أفام حكاية تتعاش.
2: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند.
3: أنا عوض في العوني نشيكم بكل محبة سبت واحد في الويكاند
2: بفقرات متنوعة من السبعة النص نهار على أكسجين أفام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا أحلى مستمعين.
4: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل به لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك نعلموكم اللي التسجيل تحل.
5: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
4: اللي يقصد يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي خبرة 35 سنة في المجال اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
5: والله ديما نسمع لي عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
4: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم وزيدهم أحجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبو على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: مرحبا بكم. دونك نحكي على أكثر من 35 سنة خبرة في المجال معهد نور للحلاقة والتجميل. كنت معك دينا نحكي اليوم كيفاش أنه أنت اليوم عندك سنتر اسم كبير صحيح ولكن زادة ديما تستحق أنك تكون مواكب أو مواكبة للتطورات الجديدة في عالم الحلاقة والتجميل. كل مرة فما حاجة جديدة. الحاجة اللي كانت قبل ألمود ما عادش ألمود في الميكاب ولا في الشعر ولا في الاستيتيك بصفة عامة. دونك مهم برشا اليوم أنك تكون ألمود mode.
6: Bien sûr. كما اللي احنا نقدموا دي بتيت فورماسيون للعباد اللي ديجا بروفيسيونيل كما احنا زاد نقدموا لرواحنا. يا اخي احنا زاد نحضروا اي فورماسيون تجينا لبين يدينا نحبوا نحضروها نشوفوا الحاجات الجديده. خاطر انا قريت مثلا قريت 2017 باغ اكزومبل انا مش خاطر وصلت غادي كسايي معناها انا قريت وكملت ما فهمنيش هذا. انت لازمك ديما تقعد اجور لازم ديما تواكب خاطر لي برودوي قاعدين يطلعوا كل يوم جدد لي مارك قاعدين تطلع كل يوم جديده. دونك دو بريفيرونس ديما تكون انت مواكب. ديجا احنا كور دو سيت سيمين حضرنا دو فورماسيون باش احنا تلمذتنا نعرفوا زاد شنو نقدموا لهم. اسكو لو برودوي هذاك باهي اسكو سي افيكاس او با احنا نستخدموه باش احنا نعرفوا تلمذتنا كيفاش ننصحوهم. يعني احنا ليكسبيريونس عندنا نقدموها لهم سوغ ان بلاتو دارجون خاطر احنا نحبوا نوصلوهم اكثر الاكثر تطور ممكن باش نهار اخر اسمنا احنا باش يطلع اترافير هوم هوم
2: تري تري بيان. دونك مهم برشا. سينو معاك سي عبد القادر خليني نحكي زادا كيف كيف في خلال فترة التكوين شنو يتعلم الطالب شنو الحاجات اللي يقراهم وشنو هي زادا الاختصاصات اللي تكون موجودة فترة زادا التكوين. هل تكون تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي وفترة التكوين زادا كيف كيف خاطر اليوم ماك تعرف برشا يقولك نحب فيسع فيسع معناها نقرأ ونتعلم. دونك مهم برشا النقاط هذه يكونوا فاهمين هذا التلمذات.
7: سؤال مهم يسر والله شكرا. سؤال مهم برشا في حكاية التكوين وحكاية الوقت. برشا متلامذة اللي يجيو تو يحبوا ديما على الاكسيليري اكسيليري اكسيليري اكسيليري. كان قبل الفورماسيون بروفيسيونيل في الكوافير كانت تدوم 20 شهر كانت عامين. بعد انا قريت 92 في تونس في كول بيلا من وقتها كنا نعملوا فوجين فوجي قراو عام وفوجي قراو عامين. الاكسيليري ولت بطوبة أكثر نحبه بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة كي ولت الناس كل تحب تقرأ أكسليغي جيني غير موطة في الكلاس أخاها كان أكسليغي فهمت اللي هو 10 شهور لا إله محمد رسول الله. في العشرة شهور نقريوه النظري والتطبيقي كما في البيرمي بالضبط نعطيك اكزامبل تقرا الكود والكوندويت. في الكوفي باش تقرا التكنولوجي والبراتيك. في اي صنعه في اي مهنه لازم تقرا التكنولوجي والبراتيك معناها باش تقرا الماده اللي باش تستعملها او باش تخدم عليها كان حداده ولا نجاره ولا اي حاجه باش تقرا الماده اللي باش تخدمها وباش تعمل البراتيك فاش تخدمها. في الكوافير لازمنا نقراو الجلد اللي باش نخدموا عليه والشعره اللي باش نخدموا عليها والبرودوي اللي باش نخدموا به. هذوما الثلاثه ركائز اللي نقراهم في التكنولوجي. معناها انا برونون ما يعرفش معناها الشعره وما يعرفش تركيبه الجلد

0: وشنو معناها العرق ومنين الزيت ومنين كذا وكيفاش البوخ شساش وقرا وندرا شنو ما نجمش يتعامل مع جلد واللي يتعامل براتيك برك كل باكوش
1: يعني سامحني جوست باش نقاطع كاني باغ اكزومبل انت كي كليونت انت كليونت مثقفه تمشي للاستيتيستين ولا لسيتم صالون دو كوافير وتقول انا شبي يدي هكا انا شبي شعري هكا انا كان انت ما تجيهيش العبد المثقف ريبونس انت الساتيسفي سون ايغو ولا تفهمك انت قاعد فيهم فاش قاعد تعمل
2: جاوب على سالتها بالضبط مصحش في حيره
1: ما تخليهاش في حيره تقول هذيا عبد قاري عبد فهم انا نعطيه يدي وثقايا وشعري وانا مطمئنه انت تجاوبها اجابه هي تحسك انه انت جوست هكا تعدي في الوقت ولا تبلفط فيها ولا جوست هاك جاوبتها
2: وكها
1: ما عندكش الريبونس كيفاش
2: الاكاديمي الغليل
1: اكزاكتومون وتولي انت حجيمه نتاع حومه سامحني بالكلمة أما باش تحل سونتخ وباش تولي أنت تحط اسمك لازمك تكون أنت عبد مثقف والسؤال اللي باش يجيك تعرف كيفاش تجاوب عليه سونتيفيكمون
2: هذا شنو معناها لازمتك تكون باحث في المجال نتاعك ومختص اكسبير في مجالك
0: هذا هذا جانب الجانب الأساسي اللي حكيت عليه دينا مهم جدا الجانب الأساسي هو باش أنت الساعة تعرف تتعامل مع المادة اللي باش تخدمها تعرف تتعامل مع الشعرة تعرف تتعامل مع الجلد تعرف تتعامل مع البرودوي تقيس لي برودوي تعرف المقاييس والمقادير ما تحطش من هذا برشا وهذا شويه كيما برشا يعملوا يقول لك انا بروفيسيونيل يصبوا بالعين لا انا التو اموناج التو نصب
2: بالقياس
0: بالميزان الالكتروني ونعلم التلامذه بالميزان الالكتروني
2: انا كي الشعر ماهوش معناها حاجه
0: ولا ماهوش لعبه كل حاجه تعطيها المقياس نتاعها الصحيح كيما خبز الجاتو كي تعمل لها مقاييس صحيحه تعطيك جاتو باهي كي تعمل لها مقاييس غلطه باش تعطيك جاتو كي كبر يا يابس يا مول يا لازم يجي فيه خلل كل اخلال بالمقاييس باش تعطيك خلل هذا اللي نحبوا نقروه للابرونو باش ينجم يخدم خدمه غاسيونيل صحيحه وناجعه وافيكاس وتعطيه نتائج طيبه الجانب الثاني تحكي على دينا هو مواجهة الكليونات كيفاش انت باش تعامل الكليونت كيفاش باش تقنع الكليونت بالمعلومات اللي عندك لكن انت عندك معلومات وتقنعها تقول انا ما نعملكش البرودوي هذا ولا ما تعملش البرودوي هذا ولا اعمل هذية وما تعملش هذية خاطر انت كونيسور تعرف اللي قارين واللي متعلمين وعندهم الكونيسانس علاش نقول انا تو نقري في التلامذة نقول لهم الحلاقة مهنة يدوية ذهنية وفنية تبدا عندك زوز عناصر اليدوي والذهني توصل للمرتبة الفنية واللي فنان لكن عندك اليدوي بارك تقعد صانع يلزم يخلطوا لك البرودوي ويمدوا لك البرودوي ويقولوا لك منين تبدا منين توقف وقديش توند بوز وكي انت كونيسور وانت القاري انت تعرف انه البرودوي اللي يستحق الشعر هذاك وقديش تقعد فيه وقت وتقرب للغسيل ولا لا ومعناه وتخلطوا انه اوكسيدان وقديش الدوزه ضب الكل انت تعرفها خاطر انت قاري فهمت هذا الجانب المعرفي اللي يلزم يكون عند لابرونو وهذا اللي يميز متخرج على متخرج
1: يعني انت باغ اكزومبل تجيك اون كليانت كي تراها تعرف شنو تستحق دو ا جوسكا زي هي حتى على الكوب نتاع شعرها تقول لي انا شنو اللي ويتيني وجهها مدور وجهها ضعيف انت باش توصل لمرحله تولي فيزاجيست تعرف الشعر شنو يجي الماكياج كيفاش يجي اللي يدي طويل ضعيف الفويفر كيفاش يجيوك دونك احنا غيرمون كي تجي كليونت احنا باش نعلموك كي تراها تعرف شنو لازمك تعمل لها
2: تولي بالعين معناها
1: اكزاكتومون تولي بروفيسيونيل على كامل الاصعده مش شعر بركه ولا زين بركه ولا
2: مثلا
1: الماكياج بركه
2: الكولور نتاع العين يفرق في الكولور نتاع الشعر
1: فما برشا تفاصيل والا حاجات تو طالعين توندونس راهو لازم تسمخش با تو الموند انت تعلم الكليونت نتاعك تولي تتناقش انت وياها تولي انت عندك المعرفه تخليك عندك البوفوار باش تحكي ايزيمون انت يكون عندك ثقه في نفسك انت قاريه وعارفه شنو تحكي
2: وبالحق مهم برشا هذا باش يحيلنا السؤال بليتو الموضوع اللي احنا حكينا فيها سي عبد القادر ودينا اللي هو اليوم عالم الحلاقه قاعد يتطور برشا وقاعدين ديما نشوفوا في حاجه جديده برشا توندونس دونك السؤال المطروح واللي طرحناه وجاوبنا عليها ما خلينا نتعمقوا فيه شويه هو اليوم السونتر موفر برشا حاجات جديدة دونك انت كي باش تمشي باش تتكون سواء عندك معناها السونتر بتاع حلاقة وإلا تلميذ من أول وجديد راك باش تتعلم برشا حاجات انوفوتي وباش تكون مواكب للعصر
0: اكزامبل نعطيك سؤال لو يجي يمشي واحد لوتو ايكول يقول له عسلامه علمني الدريفينغ اكل يبدو يكبريو بالكهرب بالكهرب من اول نهار يعلمه هذاك لا شو لازم يعلمه
2: يعلموا اساسيات
0: يرحم والديك لازم يعلم الكوندويت سا لازم يقرا الكود والكوندويت ياخذ بيرمي بعد يعاود يرجع له باش يعمل الحاجات الجديده ويقول له علمني الكاتكات باش نطلع بها في الجبل ونطلع بها في الصحراء نو بابا احنا كيف كيف يجيك تلميذ من اول نهار يقول لك اعطيني انا لي توندونس انت عندك الباز باش نعطيك التوندونس مو باش ما نغشكش انا باش نكون انا انا نكون بارتنير نتاعك انا نكون سندك باش نكون انا ضدك والا انا تاجر نستنى في الفلوس باش تعطيهم لي ونوفر لك الطلبات نتاعك من غير ما ننصحك نولي غشيتك هكا ولا لا شنو لازمني نعمل انا يلزم نوفر للتلميذ اللي نحبه انا خاطر انا نحب له المصلحه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه انا نحب الخويا اللي هو ولدي هذاك لابرونون ولا ولد خويا نحب له كان المصلحه نحب له كان الحاجه الباهيه والناس اللي تسمع فيا ويعرفوا الكلام هذايا راه نحب له المصلحه شنو لازمني نعمل لازم نعطيه الباز الاسس الاسس نتاعك المهنه هذيك اي مهنه كانت اي مهنه كانت في ايكول لازم ياخذ الاسس باش من بعد ينجم المرحله الثانيه يمشي لي توندونس والحاجات الجديده تبدا عندك الباز ما عادش تحير في حد شيء اي حاجه باش تطلع جديده ما تحيرش فيها قدها فهمت
2: مهم برشا بالحق اليوم انه تكون متوفره الحاجات هذه خاطر معناها ما توصل انت تخدم التوندونس اليوم دينا الا ما تكون عندك اليوم الاساسيات مثلا انت تحب تتعلم حاجات مثلا في الشعر ولا في الوجه راه ما تنجمش كيك ديريكت تبدا تخدم لي في التوندونس انت الساعه باش تبدا تعرف كيفاش تقص تعرف كيفاش تشد المقص تعرف كيفاش تخدم وتتعامل مع الشعر دونك هذه حاجات اساسيه ما نجمش انا نبدا من الاول من ليفل 20 وانا اصلا الباز ما عنديش
1: ديجا حاجه صاونا باش نزيدها اللي احنا باغ اكزامبل لي زاج الاعمار اللي يجيو يقراو عنا راهو فما كتله عمريه كبيره نتاع الصغار الصغار اللي هما فان 14 15 يحب يجي يقرا سي بون ما عجمه مشيتش معاه القرايه والكل سي عبد القادر ومدام صافلي هي امي يحاولوا يقولوا للبارون احنا نقبلوه ولدك كي نوصل لاخر العام وقا روحه متمكن وينجم يخرج ويخدم على روحه فبيه كان ماهوش متمكن راه نزيدوه احنا عام اخر ولا 3 شهور ولا 4 شهور حتى لين يخرج من بحذنا قاري وفاهم هو شنو على شنو قادم كان سي عندك
0: معناها اللي قالت نوران نرجع ديما راهو الولي اللي يسمع فيا راهو مش في جيب ولده باش ناخذ له الفلوس ونكبروا عامه ونعطيه شهاده راهو مش هذاك الدور نتاعنا راهو مش هذاك احنا نفرقوا في الشهيد وما عندهم يعملوا بها الشهاده احنا ديما نسالوا والدبلوم كيفاش والدبلوم وقتاش
2: راهو مش مساله
0: الدبلوم ياسر يسالوه السؤال هذا
2: ياسر يحبوا
0: ما نحبش يخرج بشهاده انا الشهاده هي وثيقه تثبت لي انت متعلم أنا أنت كي تجيك كليون تولي يجيك كليون كان في الرجال يجيك كليون يقول لك اعمل لي الحجامة هذه وريك بالتليفون حجامة وكان جيتك كليون باش توريك كوافير ولا مكياج وإلا كوب ولا حاجة باش تقول لك ولا أومغي ولا ماش مش باش تقول لك أنا وريني شهادتك تفهمنا روغ أنا نسعى أقصى ما نجم باش نفورمي أكل لابخونون هذاك باش يخرج بديكستيريتي باش يخرج بمهارة
2: هو الأصح تكون عندك الشهادة وتكون عندك الصنعة
0: يرحم والديك يخرج بمهارة في ديه يلزم يخرج بمهارة في ديه ويخبيها الشهادة طيخت أما يهز الشهادة ويوريها للناس الكل وهو ما عندوش مهارة سي بلا بان روغ أنا الولي اللي جايني ولا اللي باش يجيني اللي يسمع فيا راني مانيش نسعى للشهادة الشهادة سهلة نكتبها فيسع ونطبعها فيسع ونمديهالك أما المهارة هي اللي تتطلب وقت روغ اللي جايب ولده باش يتعلم ولا بنته باش تتعلم ولا طفلة ولا امرأة جاية باش تتعلم رانا احنا دورنا باش نعلموها هي دورها باش تتعلم احنا زوز أدوار دورنا احنا نعطيه وهي دورها الفاغوسيفوار هي باش تتقبل هي متقبل نتاع المعلومه ولا هو متقبل المعلومه الو متقبلين المعلومه هذه باش تقام مختلفين واحد ما شاء الله عليه لم برشا معلومات والاخر اقل شويه هذه لازم نفهموه في عقلنا
2: كيفاش معناها
0: بالضبط معناها اللي يشوف تو ولده ولا بنته يقرا كما كان في الليسي ولا كان في الكوليج كان متوسط كان عنده معادلات كذا فما شكون كان معادلاته عاليه لوغ نعرفوا اللي في كل كلاس باش تلقى معدل هابط باش تلقى معدل عالي كيف كيف عنا احنا باش تلقى ناس جابت معدلات عاليه باش تلقى معدلات شنو هذا جراء الانضباط والخدمه والمثابرة. كل تلميذ يثابر ويخدم ويجتهد ويوصل بقدرة الله.
1: ديجا احنا نحاولوا زيادة حتى اللي يبدأوا ناقصين، هذاك علاش احنا قلت لك نحاولوا انه نخليه بحذنا اكثر وقت باش نجم يطور في روحه اكثر، خاطر يبدا مثلا صغرون يبدا الاستيعاب نتاعو اقل، دونك احنا نحاولوا ديما نأطروهم باش ما نخرجوهمش للشارع هما ناقصين.
2: تري تري بيان، مهم برشا.
0: او انت شفت بروموسيون تعديت يعملوا 11 شهر يعني 10 شهور حتى الجويه يعدوا امتحان فينال تكنولوجي. صعيب، مش نقول لك مش صعيب، صعيب، اما صعيب بالنسبه لش محاضر. اما المحاضرين عندي شكون خديت 56 على 60، وعندي شكون خديت 4 على 60، معناها هذا الفارياسيون تاع التلامذه، خاطر الاخرى مجتهده منضبطه. اللي ما جابوش معدل نعاود نعمل لهم تدارك ويعاودوا يعادوا امتحان واحد اخر، ما سايبهمش مش خاطر ما جابتش معدل سايبها مره نقول بنتي من الاول ومن بعد نقول لها سايبها، مش معقوله. ساكول با الوغ، نعاود نشدهم يعاودوا يراجعوا ونعاود لهم امتحان واحد اخر. متفاهمين؟ طول البنات هذوما من بعد يرجعوا في سبتمبر يعملوا ريكابيتولاسيون على لي فورماسيون اللي قراوهم الكل، معناها الاسس، يعملوا الكولوراسيون، يعملوا الكوب، يعملوا المكياج، يعملوا الكوافور. راك تعرف انت كنقولوا كولوراسيون معناها فيها الشامبوان والبروشينغ والكوب، فيها لي ديريفي نتاعها. فوالا الوغ هذوما اسس الكوافور باهي. بعد يعدوا ليكزامان فينال كولوراسيون ومبغي وماش ونسو لو سويت. ومن بعد اخر امتحان اللي هو كوفور مكياج، معناها مطلوب من لابرونونت باش تعمل عروسه. شنو باش نعملوا السنه؟ السنه باش يدخلوا يعملوا، باش نعملوا المهرجان نتاع بنزرت، كاس بنزرت، باش يعديوا في كاس بنزرت ثلاثه، وباش نشدهم ال 20 يوم هذايا ولا 21 يوم ثلاثه جمعات نتاع اكتوبر، باش نقريهم انا وبريتي باش تورها بهم نوران ودينا وانا معاهم.
2: اي
0: بوندون لي 20 جور هذوما باش نشدوهم يقراو اي غراتويتمون.
2: يعني
0: واش راني نقول هذا نقول فيه بفخر، خاطر هما بناتي باش نقراهم غراتويتمون. المهم يزيدوا اكثر ما يتعلموا.
2: تري بيان، مهم برشا.
0: منها باش يعدوا لو كونكور نتاع كاس بنزرت، ياخذوا فيه شهاده وياخذوا فيه ميداي وياخذوا فيه حاجات. منها باش يعدوا ليكزامان فينال باش ياخذوا ديبلوم دو فان دو فورماسيون.
2: تري تري بيان، مهم برشا. مزال باش نحكيو ربما في زوج نقاط مهمين برشا، لحظات مع الفاصل الاشاري ثم راجعين متواصلين.
3: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح، اوتيك، ماتر ولا راس جبل، سبوت نوتيك والفيو بور، كسكروت اللي بلا بيناديك، رشتة نجارة، بوري منكوس وكلامار، يا حوات على بنزرت في المنار.
4: صناعي وتابع الضمان
5: مع تي بي ام مغراوي، اتهنى وتمان.
4: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان، تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي، عالي الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين، توا خبرة سنين، ثقة وأمان، اسمع على كل لسان، وكان على الكاليتي، خلي بالك وتمان. خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان، طول ساندويتش، غياج، فير بلا، بلكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيير، طوال دو روفيتمون. هذا الكل، معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك، والتوصيل عليهم مضمون.
5: تي بي ام مغراوي في بنزرت حي الطيران الكوتيا،
4: ولا كلمونا على 26 26 27 49، ولا على 92 93 15 44. تي بي ام مغراوي، فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
6: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم، بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
7: ألو
6: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو
7: شكون معايا؟
6: أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
7: اما منين نبدا؟
6: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
8: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزير، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
9: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك، للدار للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98-136-397.
10: استنى المرة هذه الحكاية أكبر، كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل كلام ذات مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحاجز الاتصال على 98-440-621 أو على 25-291-876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة، بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.
2: مرحبا بكم ل 12 دقيقتين متواصلين معكم، متواصلين حوارنا مع معهد نور للحلاقة والتجميل. دونك فرحانين برشا بحضور سي عبد القادر السعفي ودينا السعفي. دونك وصلنا نقطة مهمة برشا، واللي هي وقت اللي يتخرج اليوم سي عبد القادر الطالب وبعد التكوين وبعد معناها فترة طويلة من التكوين، شنو هي الأفاق اللي يفتحها السنتر والمعهد نتاعكم للطلبة نتاعو؟
0: شكرا على السؤال، سؤال مهم برشا، وهذا يتمناه كل حد ويستنى فيه كل حد، اي ولي واي امراه واي راجل يستنى في ولده باش يعمل مستقبل. ما يقري فيه كان على المستقبل، يعني عندنا هدف داخلي يقري فيه وصرف عليه فلوس وماتريال باش يعمل مستقبل. الوغ المستقبل نتاع الكوافور يا اما باش يخدم عند حد، يا اما باش يحل سون بروبر بروجي معناها مشروعه الخاص، والا باش يسافر لبرا. هذوما ثلاثه حاجات بالكوافير قليل شكون يخدم مثلا فما اللي يدخلوا الميليتير يخدم ميليتير حاجه في الميليتير فما اللي يدخلوا بوليسيه فما اما التجاريتين ماهوش باش يخدم بنفس السنه بالضبط يلزم يمشي يخدم في صالون دو كوافير يمشي يخدم سون بروبر بروجي يمشي يحل لبرا يمشي يخرج لبرا احنا نقعد نتبعوا فيه يا اما انا نسعى والحمد لله باش نعاون تلاميذ الاولاد والبنات ندبرهم كونتراتويت خاطر يجوني ما شاء الله يجوني برشا كونتراتويت يطلبوني يقول لي رانا نحبنا نحبوا اولاد ولا بنات نبعثهم فما شكون اللي يقعدوا يخدموا مع صالونات اخرين من بناتي انا اللي حالين لي سنتر سورتو في الصيف يكلموني يقولوا مسيو شوف لنا بنات ولا اولاد اللي باش تخدم عندي
2: معناها احنا نظمنوا انه اللي يتخرج من المعهد نتاعكم قادر او قادره انه يحل سنتر ويخدم ويجاوبه
0: 90% من اللي حالين سنتروات توا كيف في بنزرت الكل من ليكول مشاو حلوا من ليكول مشاو للكويت من ليكول مشات للسعوديه من ليكول من هنا من عندي مشات ديريكت خدمه علاش خاطر تفرمت بالقدا خاطر خدمه برشا تكونت ما شاء الله بالقدا وفما شكون اللي يحب يشي يحل السنتر نتاعو سون بروبر سون وحده السنتر نتاعو لوغ مادام عنده كاباسيتي وعنده باجاج بالقدا قادر باش ينجم يحل به سنتر ويخدم قدرته وبوديون هنا ولا
2: وحتى مام اليوم السنتر زاد كيف ما العلاقه بينكم انتم والطلبه مش جوست هو كان يقرا وكهو وتخرج سي بون فات العلاقه تقعد فما استمراريه
1: على علاقتي باغزامبل سامحني سي عبد القادر يعني باغزامبل فما برشا تلاقيهم تجي تكلم الو يا مسوره جاتني كليونت قلت نحب هكا وهكا راني وحلت اي با مسو يقعد معها سور تليفون تقعد هي معناها تعمل الميلونج نتاعها وتقعد معها حتى لين الريزولتا تخرج بارفيت كيما هو حبت وهي حبت زاد
0: نقضوا بعلاقة أنا وتلاميذي ياخذوا بعلاقة كبيرة لتو أنا عندي شكون 32 سنة تو علاقتي بهم طيبة تو أصحاب تو وفما حتى بروموسيون سنة بروموسيون الوحدة والوحدة نقضوا ديما أون كونتاكت تستحق حاجة نعاونها تستحقني في حاجة أنا نستحقها زادة باش نبعث لها بنات مثلا نقول عندك شي بلاصة نبعث لك بنية نقضوا ديما أون كونتاكت
2: فما علاقة باهية دينا بالنسبة للمعهد نور الحلاقة فما زادة امتحانات تصير كل موديول وفما زادة كيف جوائز تتقدم صحيح.
1: احنا كما قلت لك انا اختي انا نسبري جون دونك احنا نفرحوا بالبيتي كادو والحاجاتك المساعداتك اللي تجي مش متوقع فهمت وتحيي زاد في التلميذ اكل حاجه نتاع نحب انا نكون خير انا نحب ناخذ الكادو دونك احنا في كل موديول نقراونا وان بيتي اكزامان صحيح تم ان بيتي اكزامان لي 3 بروميير ياخذوا دي كادو لي بروميير ياخذوا الكادو الباهي ومن بعد باش اللي بعدو باش البنات يبداو يتنافسوا شكون باش تخدم خير صحيح تبدا فما موتيفاسيون باش تقول لك انا في الموديول الجاي باش نخدم انا خير وانا باش يعني ديما حاجات كيف من هكا لي زيدي جديده ديما تحفز البنات سورت الصغار الصغار يحبوا الحاجات هذوما سي بور سا يعني ربح ليها باش تخدم خير أيه. وربح في فيزيك هكا عندها كادو تروح بيه فرحانه
2: ليه وبالحق معناها تحمسها انها تخدم بالكدا
1: يعني انا كنت في بلاصتها كنت نتمنى تصير لي حاجه كيما هكا
2: دونك بالحق هذه حاجه بالحق موتيفاسيون باهي برشا باش انها تكبس روحها وتقرا وكذاك الريفيزيون والخدمه اللي خدمتها باش تربحها بعد حتى في الامتحان سينو احنا سمعنا اخبار تقول انه انتم زاد كيف تتعاملوا زاد مع شركات اليوم مثلا في مجال الكولوراسيون كل يجيو يجربوا حاجات معاكم دونك شنو هي الحكايه هذه
1: فما دي جروب دي لابوراتوار يجيو يحبوا يعملوا معنا كولابوراسيون خاطركم احنا ايكول معروفه في بنزرت يحبوا يشهروا لي برودوي نتاعهم اترافيرنا احنا يجيو يعملوا دي فورماسيون سور بلاس في ليكول يوريو لي برودوي نتاعهم واحنا زيد نجربوهم يعني احنا ما نجيوش باش نقدموا حاجه هكا كبارس دابا فهمتنا نجربوهم سي سا مارش نعملوا الكولابوراسيون هذه كنوريو الفورماسيون نعملوا اون بيتيت فورماسيون سور بلاس ولي برودوي هذوك نوريو نستعملوهم احنا زيد مع تلمذتنا بيان سور احنا تلمذ ديما نلوجو لهم الحاجه الجديده الحاجه التندونس الحاجه الموجوده لازم يكونوا هما مواكبين كل شيء مش انت ترى مثلا تمشي البوتيك ترى تيب نتاع كولوراسيون ولا نتاع صبيغه ولا نتاع ماغش انا بروتيين انت ما تعرفوش انت توري بريفيري انت في ليكول نتاعك ولا اوكور تاع الفورماسيون نتاعك تكون انت تعرفها دونك احنا اون نساي باش نقدموا معناها نوريو بتلمستنا لي ديفيرونت مارك باش نعرفوا شنو قادمين كي يجيو باش يخدموا يعني في لي بروبر سالون تاعهم.
2: مهم برشا سينو بمناسبه اكتوبر الوردي هذا كيف كيف محضرين اليوم حمله تقصيه ضد الاورام نتاع سرطان الثدي بالنسبه للبنات نتاع السونتر تاعك.
1: اي هو هذه سوفريز فيجيل تلمذج ضد السني. احنا ديجا في كل بيريود نحاولوا نعملوا ايفينمون نحاولوا نعملوا حمله تحسيسيه في حاجه مختلفه باش تلمذ الوقايه خير من العلاج. ديما احنا نحاولوا نعمل دي كولابوراسيون مع برشا حاجات مثلا كما انت قلت على حكايه الاكتوبر روز. ديجا انا سي عبد القادر لابسين بالروز اليوم فرحانين ان شاء الله يا ربي يتعدى عام تحفون للبنات جدد ان شاء الله يستناهم برشا حاجات جديده برشا ايفينمونيت. احنا راهو ما تقتصرش قرايتنا كان قرايه ومحرث وروح راهنا برشا حفلات دي ايفينمون ساعات نعملوا رحلات يعني باش تجي تقرا وتتفرهد
2: تقرا وكتضبط
1: ساعات احنا
2: شهاده تضمن بها مستقبلك وتتفرهد
1: صحيح. ساعات فما دي فورماسيون يطلبوا ساعه عبد القادر يجيب تلمستو معاه معناها انت تنجم تحضر فورماسيون غراتويت اترافيغ السونتر تاعنا
2: معهد نور للحلاقه. ميرسي بوكو شكر كبير ليك دينا الصافي زاد كيف كيف شكر كبير ليك سي عبد القادر الصافي. احنا نخلي لك كلمه الختام في بدايه احنا في الافق اللي نحكيو قلت لي معناتها انه النجاح سهل ما انك تبقى ديما في القمه حاجه صعيبه ودايق من بين الحاجات اللي تخليك انت دادا اين على السوشيال ميديا قاعد تخدم شفناك برشا على الريزو سوسيو قاعد هكا تبارتاجي شويه من بين الحاجات اللي لي فورماسيون اللي قاعد تقدم فيهم للتلميذات باش هكا يشوفوا يبدو على بينه شنو قاعد يستنى فيهم. دونك الكلمه ليك.
0: والله مدام ميرسي على الانترفونسيون حلوه برشا سي فري. واحد مش حتى انا حتى البناتي ولا الاولاد اللي تخرجوا نقول لهم راه ما تقعدش تستغني بلي خرجت بيه سي انسوفيزون راه انت خديت باز ما تقعدش بك الباز هذاك ما تقعدش في النيفو هذاك لكن تقعد في النيفو هذاك باش توخر اول لازمك تتقدم مش مع خاطر خرجت وخديت ديبلوم سي وحسن جدا اكو باش تاخذ في النيفو هذاك لازم تتقدم خاطر كان ما تتقدمش توخر. احنا زي كيف كيف نقول فيه الكلام زيد نقول روحي اللي يلزمني نتقدم بون باش نقول لك انا غراس ا ما فامي انا عندي زوج بنيتي ما شاء الله عليهم يخدموا بالكدا وهما اللي الامور هذه نتاع الانفورماتيك ونتاع السوشيال ميديا هما الحق هما اللي شادين هما اللي حبا الكل اللي متهني به خاطر عندي مرتي ما شاء الله عليها ربي يحفظها هي ركيزه الدار برجليه وركيزه ليكول هي اللي قاعده مواكبة كل شيء وهي اللي معاونتني وهي اللي شدتني وهي اللي ورايا وهي تو على هذاك هذا ربما سبب النجاح. وهذا أنا كان جيت وحدي راني عندي برشا نخل برشا حاجات خاطر واحد وحده ما ينجمش يد وحده ما تصفقش. عندي ما شاء الله بناتي تبارك الله عليهم عندي نوران بنتي تبارك الله عليها في الأمور هذه هي اللي هزة كل شيء دينا زادة كيف كيف سادة جانب كبير مرتي هي الجانب الأعلى هي اللي شدت الدنيا كل حتى توكل فينا وتشرف فينا
2: هاي لازم
0: alors c'est grâce à eux احنا on avance ما نجمش واحد برك يتحرك وحده وزيد لكن si on avance pas on recule لكن ما نتقدم حد لكن ما تقدمش راه توخر
2: اكزاكتومون
0: الوغ شكرا
1: بالحق ياسر مهم يعني بالحق العباد اللي يسمعوا فينا ينجموا يجيو يعملوا طلع على الباج انستغرام ولا تيك توك نتاعنا يشوفوا الحاجات اللي قاعدين نقروا فيهم الحاجات اللي قاعدين نقدموا فيهم باش تلقاو حاجات ياسر محلاه.
2: اعطيهم الاسم
1: انستيتيو نور دو كوافور اي بوتي شعب القادر الصافي
2: تلقاوها على الفيسبوك انستغرام تيك توك. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه
0: عايشك ميرسي
2: عبد القادر الصافي دينا صافي نورتونا
0: بربي جوست دو مون باش نسلم على كل ما هو يسمع فيا وكل ما يحبني وكل ما نحبه نسلم عليك من كل برشا برشا وربي يحفظ كل حد وربي يعاون كل حد واللي بي كونكورون اوسي زيد نسلم عليهم الكل مي كونكورون جو ريبيت بيان من مانيش اعدائي صح كيما نقولها ديما الكلمه صاحب صنعتك خوك مش صاحب صنعتك عدوك خاطر كلمه خايبه تعودنا عليها
2: أكيد.
0: صاحب صنعتك خوك اخدموا على روحكم ان شاء الله ربي يعاون كل حد وربي يوفق كل حد وربي ينجحكم.
2: شكرا
0: وميرسي بوكو.
2: شكرا ميرسي بوكو يعطيكم الصحه مره اخرى. شكرا لكم انتم على الاستماع. هكا كنا وصلنا لنهايه برنامجكم متينا للسبت متينا للويكاند. ميرسي ملك في استقبال مكالماتكم الهاتفيه. امل ايبيلي الاخراج والاخراج الرقمي. اجمل تحيات عوض في العوني. نتقابلوا السبت الجاي. باي باي في الامان.
11: انا عوض في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند.
12: انا عوض في العوني نشكم بكل محبه سبت واحد في الويكاند
11: بفقرات متنوعه من السبعه النص نهار على اكسجين اف ام. ما عليكم كان تتابعوني وتسمعوني يا احلى مستمعين.
13: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا. ومتأكدة صوتي بش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين أفام بالصوت العالي.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي. تحبك.

0: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا، وعجزت بها حيلتنا، وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا، سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها، وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمنا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.
2: بالباك ولا بليش، غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
3: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
2: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
3: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
2: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك، خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
4: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-ألف، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم ويجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
5: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفو لاين 57 039 00 00.
6: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
7: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
6: كلمونا على 055-200-999.
7: امشي وانت مطمئن، الزيتونة دي السياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
8: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، اترفقكم في رحلة العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
9: الزيتونة ترافل في بنسرت بجنب سيرفيس ديمي، انفو لاين 98 118 232،
7: وإلا كلمونا على 98 118 231.
10: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وضمن بلاستيك.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيلت حل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو قريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم، يتحرك، يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافاش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يومياً من 10 متاع الصباح لسبعة ونص متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين.
0: انفو لاين 98-118-232،
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين اف ام بالصوت العالي. تحبك
1: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه، سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه، ولا كلمونا على 98 131 350. المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم، الكتروميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29 639 266.
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمانتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت. انفولاين 57 039 00 00.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسيل سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكا.
3: لتقسيم المعلومات كلمونا على 20 661 0066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وابدأ مستقبلك في عالم الجمال.

كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيو بور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرورة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ.
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621 ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
5: وإلى كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

عارف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي ما نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بس.

0: كي قنطرتها تتحل اقصد غير الملح اوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلبي ناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار
1: فلاح جاردينيي مقاول ولا صناعي تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جامه متنوعه من ادوات عاليه الجوده امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو كونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ريجينيراتور وبرشا حاجات غيرهم ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوق ولا في الاحلام ما نزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98-131-350
0: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف حتى من العشاء والفطور بالكيف ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف خليتها اختارت كوجينتها اللون والفصالة اللي اختارتها لزاكسسوار اللي في الانترنت راتهم القاتهم الكترو ميناجي من احسن ما فما بيزرتا كويزين باي بن صالح خبرة صنعة وإتقان اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى بزرتا كويزين منزل جميل أنفولاين 29-639-266
2: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير أنت ما تستحقش برودوي أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك به في دقيقة لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم واحد في بنزرت انفولاين 57-039-00
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف اسمع مليح ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي وإبيلاسيون فيزاج إيكار
3: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20-661-066 وإلا 50-30-30-99 إيكار نزهة تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال

تعرف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول تحبك اكسجين افام بالصوت العالي تحبك.

0: صناعي وتبع الضمان.
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وطمان. تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي على الجوده ومطابق المواصفات العالميه. لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وطمان. خدمتهم في بروميي شوا من قديم الزمان. دول ساندويتش، غلياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدي، جو كوانيغ، توال دو غوفيتمون. هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يمدوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا،
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44. تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدا التكوين الصحيح، وفي عالم الحلاقه والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفه، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبره. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026. حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون استيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم استيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم، تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زادة حرف يدوية من حلاقة للنساء والرجال، تكوين سريع، بلومبوري، إلكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجوالة والكثير من المجالات الأخرى. أكثر من 20 سنة خبرة في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوة في مستقبلك غدوة. أوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدأ من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 0 65، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك. للدار، للطلبه ولا للمكتب، خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه. وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملافش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة. وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، كوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرت للحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرت ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرت.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: تعرف اللي يعجبني فيها انه كي نحب نوصل صوتي نوصله كي نحب انا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك اكسجين افام بالصوت العالي.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي تسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده مضمن لك انك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدهم حجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000 ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لافيش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير.ان البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار فخار تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55-200-999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي، انفولاين 98-118-232
5: وإلا كلمونا على 98-118-231.
7: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتيستيك. أبوية تسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530 أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل واضمن بلاستك.

ميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجوخ. ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.

الميزاجوخ مش اسم برنامج فقط، إنما هو طريقة عيش كاملة. الميزاجوخ لازم يتعمل كل يوم على طاقتنا، على حياتنا، وحتى على نظرتنا للأشياء. على هيك اخترنا في الموسم الشتوي باش يكون اسم برنامجنا ميزاجوخ. ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني، كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. ميزة جور، مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. تحية للناس اللي يسمعوا فينا ومعدلين موجتهم في كراهبهم في ديارهم، الناس اللي يسمعوا فينا في الطقس هذي اللي مانيش فاهمينه، ما انتحنا في شهر اكتوبر ومازال الطقس سخون، مازال الطقس صيفي، الليميت متاع بحر، وفغمهم انت الناس اللي عندهم الفرصة وعندهم الوقت ما يفلتوش الفرصة متاع عومة اكتوبر، خطر الطقس مازال يسمح في بنزرت شخطوش تبدأ فارغة، الأجواء تبدأ كالم، الناس تحب الديتانت، تحب الأجواء هذيك، عليكم بنزرت وعليكم بأجواء بنزرت، هذه الكلمة الشهيرة اللي ما نقولها في ميزة جوغ، ديما نجبد البنزرت ما نعرفش علاش، أما ديما كسكس له يرجع لصلو. احنا مازلنا مواصلين معكم في برنامج ميزة جوغ من توال الستة متاع العشية، ما تبدلوش الموجة، أقعد برانشي معنا على 90 عمي 4.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn.

0: صناعي وتابع الضمان
1: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان.
0: مع تي بي ام مغراوي اتهنى وتمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصناعي عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وتمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تولسونويتش غياج فير بلا بلكسي جلاس موتور وميكانيزم ريدي جوكوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: تي بي ام مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا على 92 93 15 44 تي بي ام مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدا تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99-488-442 98-785-442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
3: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
3: شكون معايا
2: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
3: اما منين نبدا
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23-232-065 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ملفش تستنى كلمنا على رقمنا 98-136-397 استنى

0: الشباب وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي الكل كلام بيت مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا ميدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وانت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو ريميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر لنزل الأندلسية بنزر، كأس بنزر للحلاقة. تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للأخر وأحجز بلاستك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 أو على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.
1: ميزاجوخ معايا أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
2: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn. باش نحكيو على قطوف، باش نمشيو الجربة، باش نحكيو على قطوف. قطوف هو الملتقى اللي باش يكون في جربة. انا الحقيقة فرحانة برشا بالليفينمون هذايا. علاش؟ على خاطر في كل مرة نعملو تظاهرة ثقافية وتكون فيها حافز توعوي بالثقافة بالرقي، ان نكون فرحانة سورتو كي يبدأ في جربة، في جزيرة الأحلام جربة. الملتقى هذايا إن شاء الله اللي بش يكون ملتقى أديب الجنوب 15-16 أكتوبر 2026، بش تستضيف جزيرة الأحلام نهار 15-16 أكتوبر الدورة الثانية من مهرجان قطوف. هو مهرجان أديب الجنوب. خلينا نستقبله مع بعضنا مدام بوثينة اللي باش تحكي لنا باكثر تفاصيل، مدام منيرة، سامحوني، مدام منيرة ذو اللي باش تحكي لنا على ليفينمون هذايا باكثر تفاصيل. مرحبا بيك مدام منيرة.
3: مرحبا مرحبا، يعيشك، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا لك مدام منيرة، مرحبا بك، وإن شاء الله يا ربي الدورة الثانية تكون ناجحة كيف الدورة الأولى. لكن باش نعرفوا بالمهرجان هذايا شو نقولوا مدام منيرة؟
3: مهرجان قطوف لأدب الجنوب، مهرجان ولد عمناوي، كانت الدورة الأولى. مهرجان توجه أدبي شعبي إن شئتي، يعني حبيناه يخرج بالأدب من جدران الجامعات والمدارس واللقاءات الأكاديمية، ويرتمي بين أحضان الجمهور. هذه الفكرة متاع الجوهرية للمهرجان القطوف، إنه يكون قريب من الجمهور، قراء الكتاب، أحباء الكتاب، مهما كان توجهاتهم، معناتها من كل الفئات. الأكاديمي يلقى فيه حاجته، الأستاذ، الطالب، التلميذ، كل شرائح المجتمع
2: في كل المستويات.
3: أي كل المستويات اللي يحب. المهم الجامع بينهم هو عشق الكتاب.
4: واضح. دونك الكتاب اللي ما احوجنا ليه في هذا الزمان في وقت اللي اكتسحت الاسر والادمغه مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت اللي بعدنا برشا على المطالعه وبعدنا برشا على الكتاب، الشيء اللي خلينا نغوصوا في عوالم اخرى وبتتخ نضيعوا ساعات ونوليو معناتها ناس مستهلكين، ماناش ناس نخمو، حتى ولينا نضروا في ادمغتنا، حتى طاقه الاستيعاب نتاع ادمغتنا نقصت في اللي ولينا ياسر نتعرضوا للشاشات. دونك ملتقيات كيف ما هكا ومهرجانات كيف ما هكا تنجم تشجع القراء باش يرجعوا لغرامهم، وتنجم حتى تستقطب قراء جدد باش يتغرموا بالكتاب وبالمطالعه. الاجواء كيفاش جينيرالمون تكون؟ هل انه العباد تجي بكثافه مدام منيره؟ هل انه العباد مازال يهمها كونه تحضر مهرجانات؟

0: وبالحضور وبالتفاعل وبالمداخلات وبالجدية اللي شفناها هنا في جربة رانا ما شفناش. معناتها كان جواب يمكن اللي يتسألوا اسكو تونس فيها ناس تقرا ولا مازال التونسي يقبل على الكتاب ولا التونسي يقبل على الكتاب. اما يمكن احنا في تونس كما في البلدان العربيه الكل مازلنا ماناش عارفين كيفاش نوصلوه الكتاب للقارئ نتاعو. خاطر فما عطش, فما ناس تحب فما ناس هيك ديما تقرا وتواكب وتفركس, وفما الفئه اللي هما لي جون الشباب اللي احنا نحسوه ونقولوا شبيه ما يقولوه فيما يقراش ونلوموه على التقصير في القراءة. لكن من جهة أخرى أنا واحدة من الناس اكتشفت بتجربتي خاطرني في التعليم والكل أنه الشباب يحب الفئة العمرية متاع المتمدرسة, باش نقول متمدرسة راهو لازم تحللها ببين الكتاب. معناتها أولا خلي يكتشف هو عالم الكتاب, لازم مرحلة أولى اكتشاف ومن بعد ينطلق في القراءة. عمناو التلامذة حضروا طلبة وتلامذة, التلامذة كانت لهم تجربة الاكتشاف والتعلق بالكتاب, عسنا يستنوا فيه الدورة الثانية يستنوا وانتظاراتهم كبيرة وشريوا الكتب. خاطر احنا عنا معناتها ميزة في المهرجان انه نطلبوا من جمهورنا انه يجي قارئ مش للكتاب الكل, اما يقاري للي يحب هو للي يعجبه باش يكون تفاعل. خاطر هو هذاك هو الهدف, انه فما تفاعل بين الكاتب والقارئ نتاعو مباشره دون وسيط. خاطر في الملتقيات العاديه الكلاسيكيه ديما فما شكون يجي يحكي لك على الكاتب وكتابته بحضور, سواء بحضور او بغياب الكاتب, المهم فما شكون يحكي عليه. احنا في المهرجان قطوف الكاتب يحكي على كتاباته, يحكي على روحه مباشرة ويحكي في القضايا اللي يطرحها المهرجان كما سنة الأدب والتحرر, قضايا التحرر. دونك نرجع لك للشباب يقراوا شراوا الكتب وقراوا ويستناوا, هذوما الفئة اللي حضرت عمناو. والسنة كيف عملنا على إن نحفزوا شبيبة أخرى تلامذة أخرين ما حضروش عمناو إنهم يحضروا. هذا هو أنا أرى دور الفعاليات اللي كما هكا إنها تساهم في تربية جيل يولي يقرأ. شفت احنا توا في البيئة متاعنا رانا قاعدين نلوموا على الجيل ما يقراش ما يقراش والتوانسة ما يقراوش صفر قراءة, لكن في المقابل هناك سؤال مهم, انت شنو قدمت له الانتوراج متاعه؟ فما كتاب, فما كتب في معناتها كي تدخل انت تمشي ضيفة العائلة من العائلات ترى كتب على الطاولة, ترى ناس تقرأ في سير الايام, فما حاجة ترغب الصغير تخليه يتلفت ويهتم. ما فما شح في التعامل مع الكتاب,
1: لازم باش يعاند باش عند امه وابوه اخوته
0: امه وابوه واستاذه. حتى الاستاذ راه ما يقراش معناتها لظروف ماديه بحته, انا نقول لك معناتها بضغط البرنامج معناتها يحب لازم يكمل البرنامج, فماش متسع من الوقت باش هو بده يقرا ويحكي لتلامذته ويرغبهم يقول لهم فما الكتاب الفلاني وكذا. فما معناتها خدمه كامله لازمها تتخدم هي على الكتاب. الناس اللي تصنع صناعه الكتاب راهو صناعه في امريكا, الناس تدخل في الفلوس من الكتب مش من لا شيء, راهو ديليسيان يقراو دي ستوديون يقراو يقول قايل هما يقراو علاش واحنا ما نقراوش. فما صناعه حاجه
1: حتى كيف تشوف مدام منيره, حتى ساعات يجيونا لي توريست وكل شيء تلقاهم قاعدين على البحر وكلهم براتيكمون تلقاهم شادين كتاب, معناتها يعيشوا في مومون دو ديتونت وحدهم ويقراوا ويطالعوا من كبيرهم لصغيرهم. انا شفت ظهر لي امراه يابانيه في موقع التواصل الاجتماعي, فما تصويره هي وبنتها في سلدة طونت نتاع طبيب كل واحده شاده كتاب. معناتها احنا اليوم كي تدخل سلدة طونت نتاع طبيب باش تلقى ناس كل شاده تليفوناتها, احنا معناتها كتوانسه اذا كان باش تشوفنا على البحر يا اما قاعدين نحكي ويا اما شادين تليفوناتنا. معناتها صعيب برشا كان تشوف شكون قاعد يقرا باش انت بيدك معناتها تعاند وتحط تقرأ معت
0: يتخدم عليه. هو هاني قلت لك هذيك هو احنا حتى قبل ما جينا التليفونات قبل انا نتفكر صغيرة نمشي مع امي الكابينيت بيب الناس تبدأ قاعدة يا اما ساكتين ولا يحكيوا, فماش تليفونات ما فماش حد يقرأ. دونك هي حاجة تتخدم يتخدم عليها معناتها عبر الاجيال. هو في تونس صار انا قلت لهم صار كما

0: ما لحظة وعي بأهمية الكتاب بعد الكورونا، من بعد الكورونا تشكلتك المجموعات بتاع القراءة بحكم الحصرة والكل وتواصلت الحمد لله. توا عنا كيما هكا مجموعات معتها وبرشة مهتمين بالكتاب، قطوف مثلا السنة دخل في شراكة مع تونس تقرأ، الموفمون ناسيونال دو ليكتور، مع كليكتوريد، مع والله ويكان، مع برشة مجموعات اللي همها الكتاب وهمها كيفاش تبذر هالبذرة هذه باش تولي عنا غابة نهار آخر بناس تقرأ. هذا يتخدم عليها معناتها ما تجيش هكاكا وما تجيش شفت حتى في الإعلام كي تلمو تسمع انت لا ما نقراوش في تونس، لا ما نقراوش، خلينا نبدلوا اللغة ونقولوا تونس نحو انها تقرأ. جيل راهو قاعد يبدأ تونس تقرأ، بدأ تونس تقرأ، معناتها خاطر انا راه حرام انه كيما معناتها كيما طاقة تهدر، عندك موفمون ناسيونال كاملة، عندك مهرجان كامل مخصص للكتاب، عندك معرض كتاب يجيوه بالالاف توانسة، وبعد في الاخر نسمعوا في الاعلام يقولوا التونسي ما يقراش. لا على الاقل نبدلوها ونقولوا تونس.
1: أما هي حقيقة مدام منيرة، ما هي حقيقة، ما الإعلام كيف يقول مش من فراغ، ما أنت صاروا راهو دي ميكرو تروتوار وصاروا برشة دراسات، ما أنت يقول لك بالحق التونسي ما يقراش، ما نجموش نغطيه زاد عين الشمس بالغربال
0: ولي يقرأ
1: ولي ما أنت فئة قليلة، هذا متفق عليه، ما أنت
0: خليني نبنيو عليها، فهمت؟ هذيك نبنيو عليها معناتها وتعطي برشة أمل، عرفت؟ برشة أمل معناتها انت راهو
1: هذا ما يمنعش اللي احنا عندنا في البطولات معناتها العربيه اللي قاعده تصير، عندنا ناس متميزين في القراءه حتى على المستوى الوطني والجهوي، زاد عندنا برشا
0: اي البطوله الوطنيه نتاع القراءه معناتها شوف قديش من الاف تقرا فيها هذيك، الاف مؤلفه معناتها خلاف اللي يوصلوا للفينال، الاف مؤلفه. انا شاركت فيها هذيك في الدوله الاولى نتاعها، كنت من بين المتبولين فيها، معناتها تمشي للرادس تلقى القاعة كلها معبية بالعباد جاية خاطر فما شكون يقرأ، حاجة تفرح.
1: أما احنا نحب نردوها عادة، معناتها نحب نردوها ثقافة ثقافة. نحب كي ندخلوا باغ اكزومبل الستيغ ولا السونيد ولا لأي بلاصة فيها صف وفيها نوامر باش نستني وتلقى الناس كل شيء بدك تبيت وتقرأ.
0: صحيح هذيك هو الامل. انا ديما مازال عندي امل، نقول لهم هالبلاد هذيا مازال فيها الامل ونجموا، صدقني ما يجيكش عجب بعد 5 سنين تولي تخرج تشوف، معناتها ما عادش تولي ظاهره غريبه انه التونسي شاد يقرا في جنينه قاعد يقرا، ولا قدام البحر قاعد يقرا مبنك على البحر ويقرا، تولينا ما عادش ظاهره غريبه نتصور، خاطر هذوما الجيل اللي قاعدين نخدموا عليهم احنا ان شاء الله يا رب.
1: ان شاء الله يا رب.
0: من اهدافه انه يبني لبنى مع الناس اللي قاعده تبني فيها الوطن في في في علاقه بالكتاب اساسا.
1: ان شاء الله. هل أم القطوف باش يقعد في جربه والا باش يتحول لباقي ولايات الجمهوريه؟
0: القطوف في جربه، معناتها مسكنه جربة،
1: ما نجموش نشوفوه في بقية الدورات يتنقل لربما في الدورة العاشرة ولا في الدورة الحديثة، بالكش نشوفوه
0: هو عليش هو توا في جربة، على خاطر بحكم انه اللي قايمين عليه كنا من جربة، ما تعرف باش تبدأ لازم تسير بلاس باش تجي الامور الكل، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. احنا طموحنا كبير، معناتها انه ان نوسع شراكاتنا ويكبر المهرجان ويغطي الجزيرة الكل ويغطي من الجنوب الكل وبعد يغطي تونس الكل، معناتها تخيل تونس الكلها في يوم من الايام تعيش على وقع مهرجان اسمه مهرجان ادب الجنوب والناس تجيه من العالم، معناتها احنا تو سنة مثلا الناس جاية قاصة معناتها معاملة ريزيرفاسيون باش تجي للقطوف، معناتها عملوا ريزيرفاسيون في الوتلة والكل من تونس وحتى من فرنسا باش يجيوا القطوف. تخيل انت في الدورة الثانية مالكش منا 5 سنين اكثر شوية بتاتي تولي باش يجي لتونس باش يحضر القطوف اللي هو في تونس، معناتها ويكون يشمل الولايات الكل. حلمة هي حلمة
1: حلمة ونذبينا الناس الكل تتحقق وإن شاء الله يا ربي تتحقق. وعلى كل حال تحقيقها مهوش صعيب إن شاء الله، لأنه عنا الناس اللي تقرأ، عنا الناس اللي بشتخدم إن شاء الله على الكتاب، عنا الكتاب زيادة اللي قاعدين يصدروا في حاجات ياسر باهية وتستحق القراءة. شكرا لك مدام منيرة ذو، نورتنا على موجات راديو أكسجين أفام. إن شاء الله يا ربي كيف ما نشوفوا ملتقى أدب الجنوب نشوفوا زيادة ملتقى أدب الشمال والوسط، والتظاهرة هذية والمهرجان هذية ينتشر في تونس الكل. وكيف ما قالت مدام منيرة نشوفوا العبيد جاية لتونس وتعمل في ريزيرفاسيون باش يحضروا الملتقيات هذية التونسية. احنا ان شاء الله نرجوكم بعد شوية على موجة راديو أكسجين أفام، غيستي برانشي ما تبدلوش الموجة.
2: كي قنطرتها تتحل أقصد غير الملح أوتيك ماتر ولا راس جبل سبوتنوتيك والفيوبور كسكروت اللي بلي بيناديك رشتة نجارة بوري منكوس وكلامار يا حوات على بنزرت في المنار.
3: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها، استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى، اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين، وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت، ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650، ولا تواصلوا معنا على نوتر باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك. وفر
4: طاقتك. تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح، ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيو ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
5: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجليري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إنكار.
4: لتحصيل المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: ميزاجور معي أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. ملا تبعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مرحبا بكم من جديد على موجة راديو أكسجين أفام. تحية بكم من بلاتو إذاعة أكسجين أفام. تعرفوا الناس الكل شهر أكتوبر هو أكتوبر الوردي، الشهر اللي يكون فيه التوعية بضرورة التقصي المبكر لسرطان الثدي. عفينا وعفيكم الله. أكيد تحتفي المرأة التونسية كما سائر نساء العالم الكل بشهر أكتوبر الوردي بالانخراط الفعلي في الحملة العالمية للتوعية والتحسيس بأهمية التقصي المبكر لسرطان الثدي والوقاية منه. أكيد الهدف من الحملة هذه في العالم الكل هو الكشف المبكر اللي يساعد على رفع نسب الشفاء بشكل كبير، على قد ما المرض هذه خبيث أم على قد ما أنت تفيق به بكري يكون الشفاء نسبته عالية جدا وأكيد تتغلب عليه. وأكيد التعريف بأعراض المرض وعوامل الخطر وكيفية الفحص الذاتي والدعم النفسي ومساندة المصابات ومتحديات المرض ومشاركة قصص النجاح. أنا من المنبر هذايا أكيد أقول للنساء اللي يسمعوا فيا الكل، إذا كان عندك ربع شك اللي أنت عندك عرض منتبسيت ولا الأعراض كلها موجودة عندك وأنت داخلة ولا خايفة باش تمشي تتقصى، معليك تمشي لأقرب بلاصة. وعادة في شهر أكتوبر يكون التقصي مجاني في برشا بلايص، معناتها معليك تسأل فقط في حومتك في المستوصف القريب منك، تنجم تمشي احنا نقولوا دار الحليب للسبيتارات لأي بلاصة تكون قريبة لك تمشي تتقصى. تنجم تاخو ساعة نص ساعة من الخدمة وانت مروحة من الخدمة، ما تبخلش على روحك، قد ما تفيق به بكري المرض هذايا قد ما تغلبه. أكيد رو عندكم قصص شفاء في عائلتكم، ما تأكيد فما شكون فيق بالمرض هذية ومنع روحه، ولكن عندك شكون مرض قبل في العائلة بالمرض هذية وتعرف اللي الجانب الوراثي موجود زيدة كيف كيف، ما عليك كان تمشي تتقصى. وأكيد اللي عندها المرض هذية وفقت به ما هيش نهاية العالم، اللي كان فقت لي أنت عندك المرض هذية وتقصيت عليها على بكري احمد ربي اللي ربي عطاك الفرصة باش تتغلب على مرض خبيث وتكمل حياتك مرتاحة. علاش احنا نقعدوا خايفين وفي الاخر نفيقوا به في استاد الاخريني وتلقانا خسرنا حياتنا على خاطر الخوف؟ ما انت عمره ما كان المرض هذايا يخوف على قد ما المرض هذايا اوكي باش ما نبالغش، معناها صحيح يخوف اما يخوف وقت اللي نفيقوا به في الـ في الـ في المراحل الاخيره، اما اذا كان فقت به في المراحل الاولى راهو الشفاء بقدره ربي ان شاء الله بنسبه كبيره. دونك ورا كل مراه حكايه واحلام تستحق انها تتعاش وامل يستحق كونه يبقى، ومن اجل معناتها الحكايات اللي قاعدة تعيش فيها مع أولادك مع عائلتك مع مستقبلك مع خدمتك مع أولوياتك في الحياة مع صحة عائلتك وعائلتك، وجودك معهم مهم وأولوية وصحتك أولوية لا تؤجل، ما عليك كان تمشي لأقرب بلاصة تنجم تتقصى فيها على روحك. وكيف كيف فما التقصي الذاتي، معناتها البروتوكول موجود في الانترنت تنجم تشوفوا. اكيد كونوا الناس الكل في شهر اكتوبر وسائل الاعلام والا التلفزه الناس الكل يحكيوا على المرض هذية وقاعدين يفسروا في كيفاش تتقصى وحدك، كيفاش تعمل الفحص الذاتي وحدك، كيفاش تفيق كونوا فما اعراض معينه لازمك وقتها تمشي على جناح السرعه الاقرب بلاصه. وقديش من مرأة كانت ذكيه وكانت واعيه وكانت فيقة لروحها ولصحتها وفقت بيها على بكري وغلبته على بكري. في عائلتنا موجود وعنا شكون في عائلتنا مرض وبرا والحمد لله، أما أكيد التقصي هو اللي بيش يخليك تخلط النتيجة ويخليك تفيق بالمرض وتعالجه على بكري. البروتوكول متاع العلاج توا ولا متاح، البروتوكول متاع العلاج توا ولا سهل خاصة في سرطان الثدي، معناتها الإجراءات تكون سهلة عادة الوقت ثمين في مع على المرض هذية. المرض هو خبيث كيف ما قلت لكم، المرض صامت على غفلة يجي متعرش عليه زادة في أنو عمر يجي، فما عمر معين لازم يكون فيه ديبيستاش متواصل. نورمالمون معناتها الناس اللي عندهم شكون مرض في العائلة هيكم أبجد وحاد يمشيوا في أقرب وقت. أما زادة إذا كان عندي أمي نهزها بسيف زادة باش تتقصى، إذا كان عندي أختي كيف كيف نحاول نقنع الانتوراج متاعي دبوشة وغاي في الشهر هذية فرصة بما أنه التقصي نجيني. إن شاء الله ربي يخلي كل مرأة يا ربي، إن شاء الله الله لا يوريكم مرض والله لا يوريكم بيس، وربي يخليكم العائلاتكم. على خطر أنا نقول ديما المرأة هي سيس العائلة، المرأة هي المدرسة متاع الدار، المرأة هي اللي لازمها تكون واقفة. صحتها النفسية والجسدية مهمة جدا جدا. نسائنا مكافحات، نسائنا قويات، نسائنا يستحقوا الحياة، يستحقوا يعيشوا باش يربيونا أجيال إن شاء الله كلها تربية وأخلاق ونجاح، وباش تصنع مستقبل زاهر. لازم نفسيتك تكون لباس، لازم صحتك إن شاء الله يا ربي تكون لباس قبل ما تغوصوا في العالم متاع الامتحانات والقراية والمراجعة والريتم هذيك الصعيب متاع الشتاء. قبل هذا الكل تلهي بروحك في شهر أكتوبر. خليني نقول بتتخ شهر أكتوبر هو شهر التوعية على مرض سرطان الثدي، أما ما فيها بس كي نعملوا موعد سنوي، ربما كل مرأة تعمل وقت الروحة كيف ما نعملوا نهار في الجمعة باش نتلهيو برواحنا، نعملوا زيدا نهار في الشهر نقروا فيه كونه باش نعملوا طلع على رواحنا، شنو وجعنا، شنو قلقنا، في شنو شاكين، بالك شي فما مرض متخبي، بالك شي فما حاجة، نقيسوا شوية الدم، نقيسوا السكر، نتفقدوا رواحنا خاصة وقت اللي تقدم العمر، خاصة وقت اللي يكون عنا زوز صغار، ثلاثة صغار وهزوا جيب ونبدأوا هكا لهين في الحياة اليومية هذيك ونتغضاوا على صحتنا وعلى نفسيتنا وعلى رواحنا. خلينا زادة نعملوا موعد سنوي يمكن نعملوه شهر أكتوبر، هذيك نقروا كونه نعملوا فيه كالبيلان أنويل، نتفقدوا فيه رواحنا شفما دم سكر كيف كيف، نمشيو نعملوا ديبيستاج نتاع سرطان الثدي لعل نكتشفوا حاجة اللي نجم نداويوها قبل ما تفلت الأمور وتتقدم المراحل. ديما نقول لكم صحتكم مهمة لرواحكم، أما صحتكم مهمة زيادة لك الصغيرات اللي جبتوهم، صحتكم مهمة لعائلتكم. كان تسأل معناتها أي بو ولا أي صغير تقول له شكون عرسة الدار، تقول لك أمي، وتقول لك نحبها برشا ونحبها تقعد لي ونحبها تعيش لي ونحبها زيدة كي ندخل للدار، ما تقولش اي ظهري يوجع ولا عندي وجيعة ولا متقلقة ولا مريضة ولا منحبش نشوفها حتى في الفرش. على خطر الكلام هذيك وعلى خطر الصغير هذيك وعلى خطر العائلة هذيك اللي لازمها تقعد واقفة بيك انتي ولازمك تقعد واقفة لها واقفت لها، لازمك تتفقد روحك. ان شاء الله لباس، ان شاء الله زيدة كل امرأة اكتشفت كونه عندها مرض خاصة المرض هذي الخبيث، ان شاء الله يا ربي لباس، وان شاء الله البروتوكول متاع الشفاء والبروتوكول متاع السوان يكون ماشي معاك، وان شاء الله يا ربي تنكو نفس داخل خارج رفما امل، مادام فما نفس نزيل داخل خارج فما امل. ان شاء الله بقدرة ربي نشوفوا نساء العالم الكل بخير. احنا نرجعكم بعد شوية على موجة راديو اكسجين افام، غستي برانشي ما تبدلوش الموجة.

عارف اللي يعجبني فيها انك نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب انا، ومتاكده صوتي باش يوصل مزمن الوصول تحبك. اكسجين افهم.

0: اثنين يتهم بعض ضمين
1: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان
0: مع تبي المغراوي اتهنى وثمان تحط على ذمتكم كل انواع الحديد الصيني عالي الجوده ومطابق للمواصفات العالميه لعام الاثنين توا خبره سنين ثقه وامان اسمع على كل لسان وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان خدمتهم بالبرومي شوا من قديم الزمان تولسونويتش غلياج فيغ بلا بليكسي كلاس موتور ميكانيزم ريلي جو بوانيغ توال دو ريفيتمون هذا الكل معهم ايكيب يفهموك وينصحوك وباحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون
1: مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44 تبين مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دوفون توت لاني
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج وللمهنيين اللي حبوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة أنجلوري سيلاسيل مكياج بيرمانون إدغا فاسيال مكياج إيشينيون كوبي كولوراسيون من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442 98 785 442 أكاديمية بوشوشة بن أحمد تميز خبرة إتقان ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف
3: ألو
2: ألو صباح الخير نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله أنت هو
3: شكون معايا
2: أنا أين مستقبلك اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا
3: اما منين نبدا
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء والرجال تكوين سريع بلومبوري الكتريسيتي دو باتيمون كليماتيزاسيون تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه اوميغا فورماسيون مستقبلك المهني يبدا من هنا التسجيل مفتوح للاستفسار والتسجيل اتصلوا باوميغا فورماسيون على 23 232 0565 أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت أوميغا فورماسيون بيزيرت مستقبلك المهني يبدأ من هنا
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار في الخدمه ولصغارك تربح الوقت تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم وبالمناسبه هذه خضراوي تاك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تاك للدار للطلبه ولا للمكتب خضراوي تاك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه وإلا تنجموا تعديوا الكوموند نتاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار ما لفش تستنى كلمنا على رقمنا 98 136 397
6: استنى المرة هذه الحكاية أكبر كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين الإبداع المنافسة والاحتراف وكل واحد عنده بلاصته 19 أكتوبر نهار الفورماسيون في الصباح كونكور إليف ميدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور تبرز موهبتك تتحدى روحك وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز هذا نداء خاص بكوافير أوم ودام زادة وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب الصالونات هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث والفرصة ما تقفش عند المنافسة كونتوني فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج لموهبتك وتخلي اسمك حاضر جوائز خوفي شهادات تكريمات ومفاجآت ديفيلي دو مود سيريموني دو رميز دي بري ديستريبيوشن دي ديبلوم وسهرة ختامية استثنائية نعاود نذكركم 19

0: التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاصتك من توا. الاستفسار والحاجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحليقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحليقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق. غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحليقة ببنزرة.
1: دي جي صادق.

0: ميزة جوخ معي أنا فرح السيداني كل نهار سبت من الأربعة للستة متاع العشية. نتابعونا على 90 FM ولا على 104.5 ولا على www.radiooxygene.tn.
1: مساء النور من جديد، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا ومعدلين الموجة على 90 على 104.5 ولا على 3W.radiooxygene.tn. تنطلق اليوم فعاليات أيام قرطاج الموسيقية GMC 34 عدد من 15 بلد. إن شاء الله فعاليات الدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية باش تكون في قاعة الأوبرا بمدينة الثقافة بالعاصمة اللي باش تستمر إلى غاية نهار 10 أكتوبر الحالي. أكيد المهرجان هذية أو الأيام هذية مهمة جدا اللي يعرفوه الناس على تونس كونه هي زادة وجهة ثقافية. تونس يجيوها من كامل أنحاء العالم باش يحضروا الفعاليات، أيام القرطاج الموسيقية ولا أيام قرطاج المسرحية ولا فعالياتنا ومهرجاناتنا، لأنه في هذا المجال أو في الثقافة عنا ما نقوله في رواحنا وعنا فعاليات تستحق المتابعة. تشهد الدورة الحالية اللي بيش يشرف عليها منظر الفلاح برمجة فنية وثقافية ثرية بيش يكون خلالها عشاق الموسيقى بمختلف أصنافها على موعد مع عروض من 15 دولة. تتوزع الفعاليات على 8 فضاءات، منها بالخصوص شارع الحبيب بورقيبة الشريان الرئيسي لتونس العاصمة، سبع فضاءات بمدينة الثقافة الشادي القليبي. ويضم البرنامج 26 عرض منتقى من بين 378 مشروع مترشح إلى جانب 8 حفلات من اقتراح المنظمين، وتجمع العروض فنانين ومجموعات موسيقية من تونس، الجزائر، المغرب، فلسطين، مصر، سوريا، الأردن، السنغال، وتشاد، إلى جانب مشاركات من فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، ألمانيا، هولندا، إسبانيا، إلى جانب كندا والبرازيل. دونك عرض الافتتاح اليوم باش يكون مفاجأة فنية، والاختتام باش تحييه الفنانة فايا يونان. دونك إن شاء الله باش نحكيه بأكثر تفاصيل، احنا نورمالمون برمجين لقاء وباش نحكيه بأكثر تفاصيل على المهرجان، ولكن إن شاء الله الأسبوع القادم باش نحكيه بأكثر تفاصيل على أيام قرطاج الموسيقية. كونوا في الموعد. احنا نبقى لكم باش نقول لكم تصبحوا على خير، في الامان وباي باي. كنت حاضره معكم فرح السعيداني من وراء الميكرو، الياس عبير في الاخراج والاخراج الرقمي، شيخ فتح البي في التنسيق، والفا الجندوبي في رئاسه التحرير. احنا نتقابلوا الجمعه الجايه في نفس الموعد ونفس التوقيت.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبع وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت منين نبدأ؟
0: اللي يقصد يقصد دار كبيرة، معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج اكبر الاسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس تخليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم دي كادو لتلمذتهم، وزيدهم حجم الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. معليك توا كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 ل 6 سنين، من 6 ل 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جون. ما لابش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات، تجمو تكلمونا على 58-123-000 58-123-000، ولا تجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت ورا البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجئات، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيو بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكران وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. لكيب كاليفيه متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك، مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك، ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57-039-00.
4: معرض بنزرت الدولي فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار، واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزايد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكيت زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا.
5: المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية.
4: كلمونا على 55-200-999.
6: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر.
7: الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة، ترافقكم في رحلات العمرة، حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
8: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمين،
9: انفولاين 98-118-232،
10: وإلا كلمونا على 98-118-231.
11: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفر لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25-462-530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها على خاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها على خاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها على خاطر ديما معانا،
0: ليلة معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها على خاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله.

0: دعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك، ولا تحرمنا شكرك، ولا تؤمننا مكرك، ولا تكشف عنا سترك، ولا تولنا غيرك، ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة، ولا تجعلنا من الغافلين.

0: بالباك ولا بليش غرامك نجم تتبعه وتوصل بيه لبعيد. انت اللي تلوج على معهد حلاقة وتجميل ليك الولدك ولا بنتك، نعلموكم اللي التسجيل تحل.
1: يا انا مغرومة ونحب نخدم وندخل فلوس من الحاجة اللي نحبها، وحرت من نبدأ
0: اللي يقصد دار كبيرة. معهد نور للحلاقة والتجميل عند عبد القادر السعفي، خبرة 35 سنة في المجال، اللي خرج أكبر الأسامي في بنزرت خلاف اللي خرجهم للخليج وأوروبا. عنده نضمن لك أنك تتعلم كل ما تستحقه للتفوق، وما تخرج كان قادرة تحل سنتر وتخرج عروسة. عنده تتمتع بجو عائلي وامبيونس خليك ترغب أكثر وأكثر باش تتميز وتتبع غرامك.
1: والله ديما نسمع لي، عندك فكرة شنو القريب بالضبط؟
0: تقرأ كل ما يخص الكوافير والاستيتيك، وحتى الفورماسيون أنجلوغي موجودة، وكل عام عندهم ديكادور تلمذتهم وزيدها محجمة الرجال ودبيها وخيك خلي يضمن مستقبله. ما عليك توا، كان تطلبوا على 98 440 621، ولا تزوروهم في بيزرت سنتر مقابل البطاح.
2: تحب ولدك يدخل عالم التنس؟ تحبه يتعلم يتحرك يكتسب الثقة ويعيش روح المنافسة؟ التنس مش كالرياضة، التنس ثقة، التنس تركيز، والتنس طريق للنجاح. نادي تنس ببنزرت يفتح باب التسجيل للموسم الرياضي الجديد 2026-2027. مهما كان عمر صغيرك، بلاستو موجودة بحذنا. البيبي تنس من 4 إلى 6 سنين، من 6 إلى 10 سنين جروب إيكول، وكان ولدك من 11 سنة فما فوق موجود في الجروب جن. ما لبش سجلوا ولا تاخذوا أكثر معطيات. 58-123 ألف، ولا تجيوا بحذنا في نادي تنس ببنزرت، موجودين في وسط بنزرت وراء البلدية الكبيرة. برشا تخفيضات تستنى فيكم وبرشا مفاجآت، ما لفش تستنى، جيبوا صغاركم وجيوا بحذنا في نادي تنس ببنزرت. تنس كلوب بنزرت، حضروا صغيراتكم للمستقبل.
3: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليما أليمنتير. أنت ما تستحقش برودوي، أنت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك، وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت. انفو لاين 57 039 00 00.
4: معرض بنزرت الدولي، فرصة كل عام باش تختار على ذوقك كل ما يلزم الدار. واليوم يجيكم معرض مفروشات وزينة الدار من 25 سبتمبر إلى 11 أكتوبر 2026. المعرض فيه الخيرات بزيد، برشا عارضين من مختلف ولايات الجمهورية باش تلقاو عندهم كل ما يخص الدار التونسية، مفروشات إزرابي وموكات زينة الدار، موبيليا وأكسسوار، فخار، تحف وهدايا. المعرض مفتوح يوميا من 10 متاع الصباح ل 7:30 متاع العشية. كلمونا على 55 200 999.
5: امشي وانت مطمئن، الزيتونة للسياحة هي الامتداد الحقيقي لثقتك، واليوم أقوى من أي وقت آخر. الزيتونة للسياحة اسم جديد وثقة متواصلة ترافقكم في رحلات العمرة. حجز تذكر الطيران والرحلات السياحية المنظمة داخل تونس وخارجها، حجز فنادق بخدمة احترافية ومعاملة تليق بكم.
6: الزيتونة ترافل في بنزرت بجنب سيرفيس ديمي.
7: انفو لاين 98 118 232،
5: وإلا كلمونا على 98 118 231.
8: تحب تتعلم حرفة بيديك؟ نجم تفتح لك باب خدمة ولا تعاونك تبدأ مشروعك الخاص معانا في أكاديمية تحميدي أحلام. الفرصة قدامك، نوفروا لك تكوين مهني مدة 10 شهور في حلاقة رجال وحلاقة وتجميل نساء، بتكوين تطبيقي وتقنيات عصرية باش تتعلم وتطور مهاراتك وتوصل للاحتراف. وزاد عنا تكوينات قصيرة المدى في تركيب الأظافر، تركيب الرموش والعناية بالبشرة والمكياج، مكياج أرتستيك. أبواب التسجيل مفتوحة لدورة أكتوبر 2026، سارع وسجل وأضمن بلاستك. للمعلومات والتسجيل اتصل بينا على 25 462 530، أو تفضلوا بزيارتنا في مقر أكاديمية تحميدي أحلام، شارع الاستقلال، منزل بورقيبة. أسرع وسجل وأضمن بلاستك.

شادة إجا العيون تغطيك يا بابا إجا لوني من برا نغادي

0: صناعي وتابع الضمان.
1: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان.
0: مع تبيا مغراوي تهنى وثمان. تحط على ذمتكم كل أنواع الحديد الصناعي على الجودة ومطابق المواصفات العالمية. لعام الاثنين توا خبرة سنين ثقة وأمان اسمع على كل لسان. وكان على الكاليتي خلي بالك وثمان. خدمتهم في بخمي شواء من قديم الزمان. دول ساندويتش، غياج، فيغ بلا، بليكسي جلاس، موتور وميكانيزم ريدو، جوب كورنيغ، توال دو ريفيتمون. هذا الكل معهم إيكيب يفهموك وينصحوك وبأحسن سيرفيس يودوك والتوصيل عليهم مضمون.
1: تبيا مغراوي في بنزرة حي الطيران الكوتيا.
0: ولا كلمونا على 26 26 27 49 ولا 92 93 15 44. تبيا مغراوي فاريتي ديسبونيبيلتي اي غارونتي دورون توت لاني.
2: مستقبل مهني جديد يبدأ تكوين صحيح، وفي عالم الحلاقة والتجميل الاحتراف ما يجيش بالصدفة، يتبنى بالعلم بالتطبيق وبالخبرة. أكاديمية الحلاقة والتجميل العصري بوشوشة بن أحمد تعلن عن فتح باب الترسيم لدورة سبتمبر 2026 حلاقة الرجال العصرية كولوراسيون إستيتيك، حلاقة وتجميل النساء والجديد قسم إستيتيك، تكوين متخصص لمدة 6 أشهر بأحدث التقنيات والبرامج. وللمهنيين اللي حابوا يطوروا مستواهم تكوين مستمر في اختصاصات مطلوبة: أنجلوري، سيلاسيل، مكياج بيرمانون، إدغا فاسيال، مكياج إيشينيون، كوبي كولوراسيون. من التكوين الأساسي للمبتدئين إلى التكوين المستمر للمحترفين، كل خطوة محسوبة باش تقربك أكثر للاحتراف. للاستعلام والتسجيل كلمونا على 99 488 442، 98 785 442. أكاديمية بوشوشة بن أحمد، تميز، خبرة، إتقان. ابدأ اليوم واصنع مهنتك باحتراف.
3: ألو
2: ألو، صباح الخير، نحب نحكي مع شخص يحب يبني مستقبله. أنت هو؟
3: شكون معايا؟
2: أنا. أين مستقبلك؟ اتصلت بيك باش نقول لك ما عادش تستنى وقيت باش تبدا.
3: اما منين نبدا؟
2: البدايه من اوميغا فورماسيون بيزيرت.
4: في اوميغا فورماسيون بيزيرت تلقى تكوين مهني يساعدك لتطوير مهاراتك، تكتسب خبره حقيقيه وتقرب اكثر لحلمك المهني. تلقى التكوين منظر بي تي بي وبي تي اس، محاسبه وماليه او اعلاميه والتصرف. فما زاده حرف يدويه من حلاقه للنساء ورجال، تكوين سريع، بلومبوري، الكتريسيتي دو باتيمون، كليماتيزاسيون، تصليح الهواتف الجواله والكثير من المجالات الاخرى. اكثر من 20 سنه خبره في مجال التكوين، وخبرتنا اليوم هي خطوه في مستقبلك غدوه. اوميغا فورماسيون، مستقبلك المهني يبدا من هنا. التسجيل مفتوح، للاستفسار والتسجيل اتصلوا بأوميغا فورماسيون على 23 232 065، أو على عين المكان عمارة الشوارع الأربعة ببنزرت، أو بالفرع الثاني قبيلة بائع الزهور ببنزرت. أوميغا فورماسيون بيزيرت، مستقبلك المهني يبدأ من هنا.
5: شكون ما يستحقش امبريمونت اورديناتور والا بي سي بورتابل في الدار؟ في الخدمه ولصغارك تربح الوقت، تنقص في التعب وتوفر لك فلوسك. اقوى بروموسيون للعوده المدرسيه والجامعيه تستنى فيكم، وبالمناسبه هذه خضراوي تيك عملت لكم تخفيضات ما تتفوتش. اقوى العروض وتخفيضات ما تلقاوهم كان عندنا في خضراوي تيك، للدار، للطلبه ولا للمكتب. خضراوي تيك في بنزرت وين المونغيلا والا وين المكتبه العموميه، وإلا تنجموا تعديوا الكوموند متاعكم على خضراوي.ان والتوصيل لباب الدار. ملا فيش تستنى، كلمنا على رقمنا 98 136 397.
6: استنى، المرة هذه الحكاية أكبر. كأس بنزرت للحلاقة جاي نهارين 19 و20 أكتوبر من التكوين، إبداع، المنافسة والاحتراف، وكل واحد عنده بلاصته. 19 أكتوبر نهار الفورماسيون، في الصباح كونكور إليف نيدي لكل تلامذة مدارس الحلاقة والتجميل. هذه فرصتك باش تعيش أول تجربة ليك في عالم الكونكور، تبرز موهبتك، تتحدى روحك، وتبدأ أول خطوة في طريق المنافسة والتميز. هذا نيدي خاص بكوافير أوم ودام زادة، وأنت يا بروفيسيونيل يا أصحاب السالونين، هذه فرصتك باش تخرج خدمتك للواجهة. قدم أقوى ما عندك وخلي إبداعك يكون حديث الحدث، والفرصة ما تقفش عند المنافسة. كونتوني، فيزيبيليتي وشوتينج لخدمتك باش تبرز وتروج موهبتك وتخلي اسمك حاضر. جوائز، خوفي، شهادات، تكريمات ومفاجآت، ديفيلي دو مود، سيريموني دو رميز دي بري، ديستريبيوشن دي ديبلوم، وسهرة ختامية استثنائية. نعاود نذكركم 19 و20 أكتوبر بنزل الأندلسية بنزرت. كأس بنزرت للحلاقة، تعلم، نافس، ابدع وخلي بصمتك. التسجيل مفتوح، ما تستناش للاخر واحجز بلاستك من توا. للاستفسار والحجز الاتصال على 98 440 621 او على 25 291 876. كأس بنزرة الحلاقة موعد يجمع أهل المهنة ويصنع فرص جديدة بمساهمة المكتب الجهوي للحلاقة والتجميل ببنزرة ورئيس المهرجان السيد ناصر شولاق، غني بلانش المساند الرسمي لكأس الحلاقة ببنزرة.

تعرف اللي يعجبني فيها إنه كي نحب نوصل صوتي نوصله كيما نحب أنا، ومتأكدة صوتي باش يوصل مضمون الوصول. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي. تحبك أكسجين فم بالصوت العالي.

0: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الرجاء مراعاة الفريق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم فرج أمورا ضاقت بها صدورنا وعجزت بها حيلتنا وقل بها صبرنا. اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا لناظرنا سعيدا لخواطرنا. اللهم أسعدنا سعادتين، سعادة الدنيا بخيرها وسعادة الجنة بفردوسها. يا رب، هذه جباهنا لم تسجد لغيرك، وهذه أيدينا لم ترفع لسواك. اللهم نحن ندعوك ونحن نعلم بأنك مجيب الدعوات. اللهم لا تنسنا ذكرك ولا تحرمنا شكرك ولا تؤمنا مكرك ولا تكشف عنا سترك ولا تولنا غيرك ولا تقطع عنا خيرك. اللهم لا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين.
2: فلاح جاردينيه مقاول ولا صناعي، تحب تعمل مشروع مغروم بالبريكولاج في الدار ولا في الخدمه؟ سوسيتي بي ام سي تسهل لك حياتك وتوفر لك جام متنوعه من ادوات عاليه الجوده. امتو من فيرسوس فيسوس تورنوفيس اسبيراتور مارتو بونسوز وسوفلور ديسي الكتريك ودي جينيراتور وبرشا حاجات غيرهم. ومع امتو الجارانتي عامين كاملين والسوم ولا في الاحلام. ما لزورونا طريق بنزرت كيلومتر واحد العاليه ولا كلمونا على 98 131 350.
3: المدام اللي عندي تخدم كان بالكيف، حتى من العشاء والفطور بالكيف، ومع بيزرتا كويزين زادت كيف على كيف. خليتها اختارت كوجينتها، اللون والفصالة اللي اختارتها، الاكسسوار اللي في الانترنت اراتهم القاتهم. الكترو ميناجي من احسن ما فما. بيزرتا كويزين باي بن صالح، خبرة صنعة وإتقان. اختار الدارك أحسن ما فما مع بن صالح على كوجينتك تتهنى. بيزرتا كويزين منزل جميل، أنفولاين 29 639 266.
4: نحب أحسن سوا وأعز ما فما في الليزيكرون وأغلى كومبليمان أليمنتير. انت ما تستحقش برودوي، انت لازمك شكون ينصحك بحقيقة ويعطيك اللي حاجتك بيه في دقيقة. ليكيب كاليفيي متاع مايكير من خيرة ما فما، ينصحوك يسمعوك وبالبرودوي اللي لازم يودوك. مختصة في التغذية تسمعك وخبيرة في البشرة تنصحك. مايكير البرا اللي تخاف عليك وعلى صحتك توصيك. ملا اسمع نصيحة لتزينك وتستحفظ لك على صحتك وزينك. مايكير بوانتين البرا فارماسي رقم 1 في بنزرت، انفولاين 57 039 00 00.
5: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نوزها، تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
6: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانون كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي سوان ما اي بيي و إبيلاسيون فيزاج إيكار.
5: لتسليم المعلومات كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة، تعلم أتقن وإبدأ مستقبلك في عالم الجمال.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمرنا يتمد،
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: FM.
1: Oxygène FM, بصوت العالم.
2: ماكس بروتكسيون خبرة سنين في مجال الحماية وبجودة الخدمات اللي عودتكم بها استثمرت في مجال الطاقة وتقدم لكم ماكس انرجي. ماكس انرجي باي ماكس بروتكسيون سبيسياليزي في الطاقات الفوتوضوئية فوتوفولتايك اي بورن دو ريشارج بور لي فواتور الكتريك. ماكس انرجي حطت على ذمتكم مهندسين وخبراء في الطاقة توفر لكم دراسة مجانية وتهنيكم على فوتر سيستيم فوتوفولتايك دو A à Z. ملافيش تستنى اصنع ذوق وحدك بلاش تسبقه وبالتقسيط على 7 سنين وخدم لي زيكيبمون الكتريك اي الكترونيك من غير ما تخمم في الفاتورة. الاكثر معلومات زورونا في الشوروم ماكس بروتكسيون شارع 14 جانفي بنزرت ولا كلمونا على 36 105 650 23 705 650 ولا تواصلوا معنا على نوتخ باج فيسبوك ماكس بروتكسيون. وكل عادة مع ماكس انرجي وفر طاقتك.
3: تحب تدخل عالم البيوتي والاحتراف؟ اسمع مليح. ايكول دو فورماسيون كوافور اي استيتيك نزهة. تكوين في الكوافور فام ايو كوب شينيون ميش كولوراسيون بروتيين وكيراتين.
4: وفي الاستيتيك تلقاو عنا نتواياج دو بو ادغا فاسيال ميكرو نيدلينك بلازما بين مكياج بيرمانان كاندي ليبس وبيبي ليبس انجلوري سيلاسي soins main et pied ou épilation visage et corps.
3: Pour plus d'informations, كلمونا على 20 661 066 وإلا 50 30 30 99. إيكول نزهة تعلم أتقن وابدا مستقبلك في عالم الجمال.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
5: محليك محليك وقت تتبنى القهوة الصباح معانا بن ونكي تزهر وقلبك يدق مع قلبي أنا. محليك محليك وانتي تسمع فينا وتتبختر في الدار والخطوة خطوة سلطانة. محليك وانتي تسأل وتطمن علينا راهو حتى أنا نسمع فيك ونسمع منك كان الكلمة الزينة. محليك وإحنا ناجحين بالكلمة الطيبة وبتعاك وقت بصوتك الحنين تدعي وتقول
6: يا ربي يحميكم ويبعد البلاء عليكم يزين سعودكم ويفتحها في وجوهكم ويجعلكم منورين بجاه السميع العليم.
5: أمين يا رب العالمين.
7: دعوة حلوة فتحة سكة.
5: محليك ميمة غالية تحرسنا في عينيك تسمعنا وتحضننا بالطيبة اللي فيك. ومحليك يامي منورت لي الدار ومتونسة بينا ليل مع نهار. أكسجين فم القلب لحنين هذه كلمتي للميمة للميمة لحنينة. أما حتى أنتم محليكم راو محليكم خاطر حبيتوني وتبعتوني وشجعتوني وجدان تقول لكم محليكم ونحبكم نحبكم برشا.

0: FM.
1: أكسجين FM بالصوت العالي.
2: محليكم محليكم وقت تسمعونا وبمحبة تتبعونا، محليكم وقت تشكرونا وزيدا محليكم وقت تنقدونا وتلومونا، محليكم وقت في كل لحظة نونسوكم وتونسونا، محليكم ومحلى دليلكم علينا وقت على غنية تطلبونا ونقولولكم شبيك لبيك غنيتك بنيديك، ومحليكم كيف حتى على شكاية تكلمونا وجيعتكم تشاركونا، محليكم وقت تطلبونا والتليفون عنا ينوقز. ألو أكسجين FM معك، تفضل شكون معانا؟
1: معكم مستمعة مستمتعة ومتمتعة بيكم،
2: محليكم وقت تكونوا العشرة والأصحاب ونكونوا ليكم العائلة والأحباب، محليكم وقت تسألوا علينا وتتوحشوا أصواتنا وتتوحشونا، محليكم مش على خاطر أنتم باهين برك، أما محليكم على خاطر أنتم أكثر من البهام والغادي. أنا محمد بن نصر نقول لكم محليكم وباقي حاشم منكم، على خاطر كلمة محليكم شوية عليكم، محليكم محمد بن نصر.

من بنزرت، من أرض الجلاء، من الشمال اللي ديما نابض بالحياة. أكسجين أفام تكمل لكم الحكاية سنين وحنا نعديو أصواتكم، نفرحوا بنجاحاتكم ونعيش معاكم كل اللحظات. انتوما اللي عطيتونا نفس وخليتوا صوتنا يعلى، بفضلكم ولينا جزء من يومكم، من صباحاتكم ومن سهراتكم. انتوما العائلة الكبيرة. أكسجين أفام موجودة في قلب كل حي، في 14 معتمدية و17 بلدية. صوت يوصل في كل تركينة من بنزرت. نسمعكم، نفهمكم ونحكيو لغتكم باش تبقى الإذاعة ديما قريبة ليكم أكثر. نخدمو باش نقدمو محتوى مسؤول ويشبه للناس الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. أكسجين أفام صوت البنزرتية وصوت الشمال الكل. بالصوت العالي وبالقلب الكبير احنا معاكم وبيكم نواصلوا الطريق.

بتلحق.

0: مش اكسجين، جيبوا لي آلة اكسجين. الاكسجين الطبيعي ضاع عني، انقطع عني وتاه مني، جيبوا لي آلة اكسجين. اي
1: ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع. ريح ليش بدي انفس اكسجين ونرجع.

0: انت تعرف علاش؟
1: نعرف. وانت تعرف علاش؟
0: حتى انا نعرف. هاو علاش نحبوها؟
1: نحبوها لخاطر تسمعنا
0: وتحس بينا،
1: تعاوننا
0: وتفرح معانا.
1: نحبوها لخاطر تفهمنا،
0: ترشدنا،
1: تنصحنا
0: وتوعينا.
1: نحبوها لخاطر ديما معانا،
0: ليلي معناها
1: تبعد ولا تقرب،
0: هي ديما معاك،
1: تخفى ولا تسهر،
0: هي باقي بحذاك.
1: نحبوها لخاطر
0: تزهينا
1: وتونسنا،
0: وحتى كان بكينا
1: بيديها تمسح عينينا.
0: توا عرفت علاش؟
1: وانتي فهمت علاش؟
0: على خاطر أكسجين أفام، حكاية تتعاش.

0: Radio Oxygène FM.
1: دنيا ليليها تعدولي نفسي أقول له.

أسعد وحدة سهرنا يا ليل عيشالك. أسعد وحدة وبعدين سهرنا يا ليل وبعدين عيشالك.

0: انا فنانة زازا، تسمعوا كل جديد على راديو اكسجين اف ام. نحبكم برشا.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم، تسمعوا جديدي على راديو اكسجين اف ام في الايام القادمه. جديد يعجبكم نيو وعالمي. معكم الفنان فوزي بن قمره، ونقول لكم سلام سلام سلام.
2: السلام عليكم، معكم رضا الطلياني. سمعوا كل اغاني الجديد تاعي على راديو اكسجين.
3: تسمعوا جديدي على اكسجين اف ام. المنشي تبوسكم.
4: انا الفنان شكري بزيان، نحبكم باقي تتابعوني على راديو اكسجين اف ام.
5: الله مني بالتوفيق والنجاح لاكسجين اف ام.
6: بونجور، جو سوي الفا بلوندي اي فوز ايكوتي اكسجين اف ام، لا راديو دو بونور اي دو لا جوا دو فيفر.